عبر التطبيقات الإلكترونية والتحديات التي تواجه القطاع ومناقشة الحلول والمقترحات اللازمة لتطوير هذه الخدمات وتنظيمها. لجنة أممية: اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب سوريا يجب أن تتوقف. أعربت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا الثلاثاء 8 أيلول عن قلق بالغ إزاء اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوب سوريا، مؤكدة أنها تنتهك سيادة البلاد وسلامتها الإقليمية ويجب أن تتوقف. وجاء ذلك خلال إحاطة للجنة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وأشارت اللجنة إلى استمرار التوغلات والتحركات العسكرية للاحتلال في القنيطرة ودرعا، بما يشمل المداهمات وإقامة الحواجز والاعتقالات والقصف. وفي الشأن الداخلي، أكدت اللجنة وجود تقدم في إعادة الإعمار وبناء مؤسسات المساءلة، مشددة على أن المساءلة عنصر أساسي لنجاح العدالة الانتقالية في سوريا. توقيف 9 أشخاص بعملية أمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي في إسطنبول. أوقفت السلطات التركية الثلاثاء 8 أيلول 9 أشخاص خلال عملية أمنية استهدفت تنظيم داعش الإرهابي في مدينة إسطنبول. وأفادت مصادر أمنية بأن شعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول أجرت تحريات لكشف مصادر تمويل التنظيم وتحديد المشتبه بارتباطهم به. وأسفرت التحريات عن تحديد هويات وعناوين أشخاص يعتقد بصلتهم بمناطق الصراع وبإجرائهم تحويلات مالية مع أشخاص خضعوا لإجراءات قضائية على خلفية صلات بتنظيم داعش وتنظيمات إرهابية أخرى. ونفذت العملية بشكل متزامن في عناوين محددة، حيث أوقفت 9 مشتبه بهم واقتيدوا إلى مقر مديرية الأمن لاستكمال الإجراءات القانونية. الأمن الداخلي السوري يلقي القبض على متورط بتعذيب معتقلين في حلب. ألقت قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب في مدينة حلب الثلاثاء 8 أيلول القبض على المدعو أحمد مصطفى أمانة، الذي عمل متطوعا لصالح فرع الأمن العسكري خلال عهد النظام البائد. وأوضحت قوى الأمن أن أمانة ظهر في مقطع فيديو متداول يوثق جانبا من الانتهاكات التي ارتكبها بحق عدد من المعتقلين من خلال ممارسة التعذيب بحقهم وهم معصوبو الأعين. وتأتي العملية في إطار ملاحقة المتورطين بجرائم الحرب والانتهاكات بحق المدنيين تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. الجيش اليمني يعلن استعادة منطقة اليتمة في الجوف من الحوثيين. أعلن الجيش اليمني الثلاثاء 8 أيلول تحرير منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف شمالي البلاد من سيطرة جماعة الحوثي. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن القوات تمكنت من تحرير المنطقة، مشيرا إلى استمرار التقدم الميداني دون تقديم مزيد من التفاصيل.
ولم تصدر جماعة الحوثي

0: عقيبا فوريا على الإعلان، وتشهد عدة جبهات يمنية وخاصة في تعز والجوف والبيضاء تصعيدا عسكريا متواصلا بين القوات الحكومية والحوثيين بالتزامن مع غارات جوية على مواقع للجماعة. وفي سياق متصل أعرب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن اعتزازه بالحملة الشعبية التي أطلقها السوريون عبر منصات التواصل الاجتماعي تضامنا مع الشعب اليمني. وقال الإرياني إن الرسائل التي حملها السوريون وارتداء بعض الناشطين الزي اليمني تعبر عن روابط الأخوة بين الشعبين، مشيرا إلى أن ما يجمع اليمن والشام أقوى من الحدود والمحن. ووجه الوزير اليمني الشكر إلى الشعب السوري وكل من شارك في الحملة التي جاءت تعبيرا عن التضامن مع اليمني ومساندة قضيته. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

الحب يمر عليا أدل الدنيا فرح وشموع افرح واملى الدنيا أماني لنا ولا انت حنعشق تاني

تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة حسن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الدفاع التركي يلتقي رئيس وزراء قبرص التركية. التقى وزير الدفاع التركي يشار جولر رئيس وزراء شمال قبرص التركية أونال أوستل بالعاصمة أنقرة. جاء ذلك بحسب تدوينة لوزارة الدفاع التركية على منصة شركة إكس الأمريكية الثلاثاء 8 أيلول. وأرفقت الوزارة التدوينة بصور من اللقاء بين جولر وأوستل في مقر وزارة الدفاع دون ذكر تفاصيل أخرى. ممثل سوريا أمام مجلس حقوق الإنسان: نمضي في مساري العدالة والمحاسبة دون تمييز. أكد ممثل سوريا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ياسر الفرحان الثلاثاء 8 أيلول أن سوريا تمضي في مساري العدالة والمحاسبة دون تمييز، وتواصل تعزيز تعاونها مع لجنة التحقيق الدولية والمنظمات الدولية. وأشار الفرحان إلى صدور أحكام قضائية بحق عدد من كبار المجرمين، مؤكدا الالتزام بمعايير القضاء وضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع والتواصل مع العائلات. وأوضح أن الهيئة الوطنية للمفقودين حققت خطوات مهمة في بناء هيكلها المؤسسي وإعداد الإطار التشريعي، إلى جانب إطلاق برنامج أثر للإبلاغ عن المفقودين وتطوير قاعدة البيانات المركزية. ودعا مجلس حقوق الإنسان إلى العمل على كشف مصير السوريين المختفين قسرا لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي والإفراج عنهم. كما أكد أن هيئة العدالة الانتقالية أنجزت خطوات في مسارات الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر، وأعدت مشروع قانون للعدالة الانتقالية، وعززت مشاركة الضحايا في برامجها. وزير النقل السوري: نعمل على تطوير الإطار القانوني لخدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية. أكد وزير النقل السوري يعرب بدر الثلاثاء 8 أيلول على أن الوزارة تعمل على تطوير الإطار القانوني والتنظيمي لخدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية، بما يواكب التطورات المتسارعة في مجال النقل الذكي. وقال بدر خلال ورشة حوارية في دمشق إن توظيف التقنيات الحديثة والبيانات يسهم في رفع كفاءة خدمات النقل وتعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث، وصولا إلى تنقل أكثر أمانا واستدامة. وتهدف الورشة التي تقام بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى بحث واقع خدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية والتحديات التي تواجه القطاع، ومناقشة الحلول والمقترحات اللازمة لتطوير هذه الخدمات وتنظيمها. لجنة أممية: اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب سوريا يجب أن تتوقف. أعربت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا الثلاثاء 8 أيلول عن قلق بالغ إزاء اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوب سوريا، مؤكد

أنها تنتهك سيادة البلاد وسلامتها الإقليمية ويجب أن تتوقف. وجاء ذلك خلال إحاطة للجنة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وأشارت اللجنة إلى استمرار التوغلات والتحركات العسكرية للاحتلال في القنيطرة ودرعا، بما يشمل المداهمات وإقامة الحواجز والاعتقالات والقصف. وفي الشأن الداخلي، أكدت اللجنة وجود تقدم في إعادة الإعمار وبناء مؤسسات المساءلة، مشددة على أن المساءلة عنصر أساسي لنجاح العدالة الانتقالية في سوريا. توقيف 9 أشخاص بعملية أمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي في إسطنبول. أوقفت السلطات التركية الثلاثاء 8 أيلول 9 أشخاص خلال عملية أمنية استهدفت تنظيم داعش الإرهابي في مدينة إسطنبول. وأفادت مصادر أمنية بأن شعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول أجرت تحريات لكشف مصادر تمويل التنظيم وتحديد المشتبه بارتباطهم به. وأسفرت التحريات عن تحديد هويات وعناوين أشخاص يعتقد بصلتهم بمناطق الصراع، وبإجرائهم تحويلات مالية مع أشخاص خضعوا لإجراءات قضائية على خلفية صلات بتنظيم داعش وتنظيمات إرهابية أخرى. ونفذت العملية بشكل متزامن في عناوين محددة، حيث أوقفت 9 مشتبه بهم واقتيدوا إلى مقر مديرية الأمن لاستكمال الإجراءات القانونية. الأمن الداخلي السوري يلقي القبض على متورط بتعذيب معتقلين في حلب. ألقت قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب في مدينة حلب الثلاثاء 8 أيلول القبض على المدعو أحمد مصطفى أمانة، الذي عمل متطوعا لصالح فرع الأمن العسكري خلال عهد النظام البائد. وأوضحت قوى الأمن أن أمانة ظهر في مقطع فيديو متداول يوثق جانبا من الانتهاكات التي ارتكبها بحق عدد من المعتقلين من خلال ممارسة التعذيب بحقهم وهم معصوبو الأعين. وتأتي العملية في إطار ملاحقة المتورطين بجرائم الحرب والانتهاكات بحق المدنيين تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. الجيش اليمني يعلن استعادة منطقة اليتمة في الجوف من الحوثيين. أعلن الجيش اليمني الثلاثاء 8 أيلول تحرير منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف شمالي البلاد من سيطرة جماعة الحوثي. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن القوات تمكنت من تحرير المنطقة، مشيرا إلى استمرار التقدم الميداني دون تقديم مزيد من التفاصيل. ولم تصدر جماعة الحوثي تعقيبا فوريا على الإعلان. وتشهد عدة جبهات يمنية وخاصة في تعز والجوف والبيضاء تصعيدا عسكريا متواصلا بين القوات الحكومية والحوثيين بالتزامن مع غارات جوية على مواقع للجماعة. وفي سياق متصل، أعرب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن اعتزازه بالحملة الشعبية التي أطلقها السوريون عبر منصات التواصل الاجتماعي تضامنا مع الشعب اليمني. وقال الإرياني إن الرسائل التي حملها السوريون وارتداء بعض الناشطين الزي اليمني تعبر عن روابط الأخوة بين الشعبين، مشيرا إلى أن ما يجمع اليمن

0: اليمن والشام أقوى من الحدود والمحن. ووجه الوزير اليمني الشكر إلى الشعب السوري وكل من شارك في الحملة التي جاءت تعبيرا عن التضامن مع اليمني ومساندة قضيته. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
3: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

Поехали!

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الدفاع التركي يلتقي رئيس وزراء قبرص التركية. التقى وزير الدفاع التركي يشار جولر رئيس وزراء شمال قبرص التركية أونال أوستل بالعاصمة أنقرة. جاء ذلك بحسب تدوينة لوزارة الدفاع التركية على منصة شركة إكس الأمريكية الثلاثاء 8 أيلول. وأرفقت الوزارة التدوينة بصور من اللقاء بين جولر وأوستل في مقر وزارة الدفاع دون ذكر تفاصيل أخرى. ممثل سوريا أمام مجلس حقوق الإنسان: نمضي في مساري العدالة والمحاسبة دون تمييز. أكد ممثل سوريا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ياسر الفرحان الثلاثاء 8 أيلول أن سوريا تمضي في مساري العدالة والمحاسبة دون تمييز، وتواصل تعزيز تعاونها مع لجنة التحقيق الدولية والمنظمات الدولية. وأشار الفرحان إلى صدور أحكام قضائية بحق عدد من كبار المجرمين، مؤكدا الالتزام بمعايير القضاء وضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع والتواصل مع العائلات. وأوضح أن الهيئة الوطنية للمفقودين حققت خطوات مهمة في بناء هيكلها المؤسسي وإعداد الإطار التشريعي، إلى جانب إطلاق برنامج أثر للإبلاغ عن المفقودين وتطوير قاعدة البيانات المركزية. ودعا مجلس حقوق الإنسان إلى العمل على كشف مصير السوريين المختفين قسرا لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي والإفراج عنهم. كما أكد أن هيئة العدالة الانتقالية أنجزت خطوات في مسارات الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر، وأعدت مشروع قانون للعدالة الانتقالية، وعززت مشاركة الضحايا في برامجها. وزير النقل السوري: نعمل على تطوير الإطار القانوني لخدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية. أكد وزير النقل السوري يعرب بدر الثلاثاء 8 أيلول على أن الوزارة تعمل على تطوير الإطار القانوني والتنظيمي لخدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية بما يواكب التطورات المتسارعة في مجال النقل الذكي. وقال بدر خلال ورشة حوارية في دمشق إن توظيف التقنيات الحديثة والبيانات يسهم في رفع كفاءة خدمات النقل وتعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث، وصولا إلى تنقل أكثر أمانا واستدامة. وتهدف الورشة التي تقام بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى بحث واقع خدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية والتحديات التي تواجه القطاع ومناقشة الحلول والمقترحات اللازمة لتطوير هذه الخدمات وتنظيمها. لجنة أممية: اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب سوريا يجب أن تتوقف. أعربت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا الثلاثاء 8 أيلول عن قلق بالغ إزاء اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوب سوريا. مؤكدة أنها تنتهك سيادة البلاد وسلامتها الإقليمية ويجب أن تتوقف. وجاء ذلك خلال إحاطة للجنة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وأشارت اللجنة إلى استمرار التوغلات والتحركات العسكرية للاحتلال في القنيطرة ودرعا، بما يشمل المداهمات وإقامة الحواجز والاعتقالات والقصف. وفي الشأن الداخلي، أكدت اللجنة وجود تقدم في إعادة الإعمار وبناء مؤسسات المساءلة، مشددة على أن المساءلة عنصر أساسي لنجاح العدالة الانتقالية في سوريا. توقيف 9 أشخاص بعملية أمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي في إسطنبول. أوقفت السلطات التركية الثلاثاء 8 أيلول 9 أشخاص خلال عملية أمنية استهدفت تنظيم داعش الإرهابي في مدينة إسطنبول. وأفادت مصادر أمنية بأن شعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول أجرت تحريات لكشف مصادر تمويل التنظيم وتحديد المشتبه بارتباطهم به. وأسفرت التحريات عن تحديد هويات وعناوين أشخاص يعتقد بصلتهم بمناطق الصراع وبإجرائهم تحويلات مالية مع أشخاص خضعوا لإجراءات قضائية على خلفية صلات بتنظيم داعش وتنظيمات إرهابية أخرى. ونفذت العملية بشكل متزامن في عناوين محددة، حيث أوقفت 9 مشتبه بهم واقتيدوا إلى مقر مديرية الأمن لاستكمال الإجراءات القانونية. الأمن الداخلي السوري يلقي القبض على متورط بتعذيب معتقلين في حلب. ألقت قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب في مدينة حلب الثلاثاء 8 أيلول القبض على المدعو أحمد مصطفى أمانة، الذي عمل متطوعا لصالح فرع الأمن العسكري خلال عهد النظام البائد. وأوضحت قوى الأمن أن أمانة ظهر في مقطع فيديو متداول يوثق جانبا من الانتهاكات التي ارتكبها بحق عدد من المعتقلين من خلال ممارسة التعذيب بحقهم وهم معصوبو الأعين. وتأتي العملية في إطار ملاحقة المتورطين بجرائم الحرب والانتهاكات بحق المدنيين تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. الجيش اليمني يعلن استعادة منطقة اليتمة في الجوف من الحوثيين. أعلن الجيش اليمني الثلاثاء 8 أيلول تحرير منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف شمالي البلاد من سيطرة جماعة الحوثي. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن القوات تمكنت من تحرير المنطقة، مشيرا إلى استمرار التقدم الميداني دون تقديم مزيد من التفاصيل. ولم تصدر جماعة الحوثي تعقيبا فوريا على الإعلان. وتشهد عدة جبهات يمنية وخاصة في تعز والجوف والبيضاء تصعيدا عسكريا متواصلا بين القوات الحكومية والحوثيين بالتزامن مع غارات جوية على مواقع للجماعة. وفي سياق متصل، أعرب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن اعتزازه بالحملة الشعبية التي أطلقها السوريون عبر منصات التواصل الاجتماعي تضامنا مع الشعب اليمني. وقال الإرياني إن الرسائل التي حملها السوريون وارتداء بعض الناشطين الزي اليمني تعبر عن روابط الأخوة بين الشعبين، مشيرا إلى أن ما يجمع اليمن والشام أقوى من الحدود والمحن. ووجه الوزير اليمني الشكر إلى الشعب السوري وكل من شارك في الحملة التي جاءت تعبيرا عن التضامن مع اليمني ومساندة قضيته. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

حق علشاني وانا قلبي عمره ما حيتسلم وانا مالي كنت بتتقلب.

اهل مين حيكون حبي وده مين اللي حيقتل قلبي مش عارفه لمين حيكون

قلبي عمره ما هيسلم، وانا مال ان كنت بتتقلب، ما الذنب يقولوا ان انا

खुदाई नहीं हाय नहीं दिल मान कभी ऐसे यहाँ तक लग यहाँ तक लग

بالحنية، اه بالقاسية، احلى حب

خليكي دنيا حلوة بتحصل حبنا يا جمعنا الزهور معايا محبوب عن أرض.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الدفاع التركي يلتقي رئيس وزراء قبرص التركية. التقى وزير الدفاع التركي يشار جولر رئيس وزراء شمال قبرص التركية أونال أوستل بالعاصمة أنقرة. جاء ذلك بحسب تدوينة لوزارة الدفاع التركية على منصة شركة إكس الأمريكية الثلاثاء 8 أيلول. وأرفقت الوزارة التدوينة بصور من اللقاء بين جولر وأوستل في مقر وزارة الدفاع دون ذكر تفاصيل أخرى. ممثل سوريا أمام مجلس حقوق الإنسان: نمضي في مساري العدالة والمحاسبة دون تمييز. أكد ممثل سوريا

0: أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ياسر الفرحان الثلاثاء 8 أيلول أن سوريا تمضي في مساري العدالة والمحاسبة دون تمييز، وتواصل تعزيز تعاونها مع لجنة التحقيق الدولية والمنظمات الدولية. وأشار الفرحان إلى صدور أحكام قضائية بحق عدد من كبار المجرمين، مؤكدا الالتزام بمعايير القضاء وضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع والتواصل مع العائلات. وأوضح أن الهيئة الوطنية للمفقودين حققت خطوات مهمة في بناء هيكلها المؤسسي وإعداد الإطار التشريعي، إلى جانب إطلاق برنامج أثر للإبلاغ عن المفقودين وتطوير قاعدة البيانات المركزية. ودعا مجلس حقوق الإنسان إلى العمل على كشف مصير السوريين المختفين قسرا لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي والإفراج عنهم. كما أكد أن هيئة العدالة الانتقالية أنجزت خطوات في مسارات الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر، وأعدت مشروع قانون للعدالة الانتقالية، وعززت مشاركة الضحايا في برامجها. وزير النقل السوري: نعمل على تطوير الإطار القانوني لخدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية. أكد وزير النقل السوري يعرب بدر الثلاثاء 8 أيلول على أن الوزارة تعمل على تطوير الإطار القانوني والتنظيمي لخدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية، بما يواكب التطورات المتسارعة في مجال النقل الذكي. وقال بدر خلال ورشة حوارية في دمشق إن توظيف التقنيات الحديثة والبيانات يسهم في رفع كفاءة خدمات النقل وتعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث، وصولا إلى تنقل أكثر أمانا واستدامة. وتهدف الورشة التي تقام بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى بحث واقع خدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية والتحديات التي تواجه القطاع، ومناقشة الحلول والمقترحات اللازمة لتطوير هذه الخدمات وتنظيمها. لجنة أممية: اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب سوريا يجب أن تتوقف. أعربت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا الثلاثاء 8 أيلول عن قلق بالغ إزاء اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوب سوريا، مؤكدة أنها تنتهك سيادة البلاد وسلامتها الإقليمية ويجب أن تتوقف. وجاء ذلك خلال إحاطة للجنة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وأشارت اللجنة إلى استمرار التوغلات والتحركات العسكرية للاحتلال في القنيطرة ودرعا، بما يشمل المداهمات وإقامة الحواجز والاعتقالات والقصف. وفي الشأن الداخلي أكدت اللجنة وجود تقدم في إعادة الإعمار وبناء مؤسسات المساءلة، مشددة على أن المساءلة عنصر أساسي لنجاح العدالة الانتقالية في سوريا. توقيف 9 أشخاص بعملية أمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي في إسطنبول. أوقفت السلطات التركية الثلاثاء 8 أيلول 9 أشخاص خلال عملية أمنية استهدفت تنظيم داعش الإرهابي في مدينة إسطنبول. وأفادت مصادر أمنية بأن شعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول أجرت تحريات لكشف مصادر تمويل التنظيم وتحديد المشتبه بارتباطهم به، وأسفرت التحريات عن تحديد هويات وعناوين أشخاص يعتقد بصلتهم بمناطق الصراع وبإجرائهم تحويلات مالية مع أشخاص خضعوا لإجراءات قضائية على خلفية صلات بتنظيم داعش وتنظيمات إرهابية أخرى. ونفذت العملية بشكل متزامن في عناوين محددة، حيث أوقفت 9 مشتبه بهم واقتيدوا إلى مقر مديرية الأمن لاستكمال الإجراءات القانونية. الأمن الداخلي السوري يلقي القبض على متورط بتعذيب معتقلين في حلب. ألقت قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب في مدينة حلب الثلاثاء 8 أيلول القبض على المدعو أحمد مصطفى أمانة، الذي عمل متطوعا لصالح فرع الأمن العسكري خلال عهد النظام البائد. وأوضحت قوى الأمن أن أمانة ظهر في مقطع فيديو متداول يوثق جانبا من الانتهاكات التي ارتكبها بحق عدد من المعتقلين من خلال ممارسة التعذيب بحقهم وهم معصوبو الأعين. وتأتي العملية في إطار ملاحقة المتورطين بجرائم الحرب والانتهاكات بحق المدنيين تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. الجيش اليمني يعلن استعادة منطقة اليتمة في الجوف من الحوثيين. أعلن الجيش اليمني الثلاثاء 8 أيلول تحرير منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف شمالي البلاد من سيطرة جماعة الحوثي. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن القوات تمكنت من تحرير المنطقة، مشيرا إلى استمرار التقدم الميداني دون تقديم مزيد من التفاصيل. ولم تصدر جماعة الحوثي تعقيبا فوريا على الإعلان، وتشهد عدة جبهات يمنية وخاصة في تعز والجوف والبيضاء تصعيدا عسكريا متواصلا بين القوات الحكومية والحوثيين بالتزامن مع غارات جوية على مواقع للجماعة. وفي سياق متصل أعرب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن اعتزازه بالحملة الشعبية التي أطلقها السوريون عبر منصات التواصل الاجتماعي تضامنا مع الشعب اليمني. وقال الإرياني إن الرسائل التي حملها السوريون وارتداء بعض الناشطين الزي اليمني تعبر عن روابط الأخوة بين الشعبين، مشيرا إلى أن ما يجمع اليمن والشام أقوى من الحدود والمحن. ووجه الوزير اليمني الشكر إلى الشعب السوري وكل من شارك في الحملة التي جاءت تعبيرا عن التضامن مع اليمن ومساندة قضيته. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الدفاع التركي يلتقي رئيس وزراء قبرص التركية. التقى وزير الدفاع التركي يشار جولر رئيس وزراء شمال قبرص التركية أونال أوستل بالعاصمة أنقرة. جاء ذلك بحسب تدوينة لوزارة الدفاع التركية على منصة شركة إكس الأمريكية الثلاثاء 8 أيلول. وأرفقت الوزارة التدوينة بصور من اللقاء بين جولر وأوستل في مقر وزارة الدفاع دون ذكر تفاصيل أخرى. ممثل سوريا أمام مجلس حقوق الإنسان: نمضي في مساري العدالة والمحاسبة دون تمييز. أكد ممثل سوريا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ياسر الفرحان الثلاثاء 8 أيلول أن سوريا تمضي في مساري العدالة والمحاسبة دون تمييز، وتواصل تعزيز تعاونها مع لجنة التحقيق الدولية والمنظمات الدولية. وأشار الفرحان إلى صدور أحكام قضائية بحق عدد من كبار المجرمين، مؤكدا الالتزام بمعايير القضاء وضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع والتواصل مع العائلات. وأوضح أن الهيئة الوطنية للمفقودين حققت خطوات مهمة في بناء هيكلها المؤسسي وإعداد الإطار التشريعي، إلى جانب إطلاق برنامج أثر للإبلاغ عن المفقودين وتطوير قاعدة البيانات المركزية. ودعا مجلس حقوق الإنسان إلى العمل على كشف مصير السوريين المختفين قسرا لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي والإفراج عنهم. كما أكد أن هيئة العدالة الانتقالية أنجزت خطوات في مسارات الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر، وأعدت مشروع قانون للعدالة الانتقالية، وعززت مشاركة الضحايا في برامجها. وزير النقل السوري: نعمل على تطوير الإطار القانوني لخدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية. أكد وزير النقل السوري يعرب بدر الثلاثاء 8 أيلول على أن الوزارة تعمل على تطوير الإطار القانوني والتنظيمي لخدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية، بما يواكب التطورات المتسارعة في مجال النقل الذكي. وقال بدر خلال ورشة حوارية في دمشق إن توظيف التقنيات الحديثة والبيانات يسهم في رفع كفاءة خدمات النقل وتعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث، وصولا إلى تنقل أكثر أمانا واستدامة. وتهدف الورشة التي تقام بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى بحث واقع خدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية والتحديات التي تواجه القطاع، ومناقشة الحلول والمقترحات اللازمة لتطوير هذه الخدمات وتنظيمها. لجنة أممية اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب سوريا يجب أن تتوقف. أعربت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا الثلاثاء 8 أيلول عن قلق بالغ إزاء اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوب سوريا، مؤكدة أنها تنتهك سيادة البلاد وسلامتها الإقليمية ويجب أن تتوقف. وجاء ذلك خلال إحاطة للجنة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وأشارت اللجنة إلى استمرار التوغلات والتحركات العسكرية للاحتلال في القنيطرة ودرعا، بما يشمل المداهمات وإقامة الحواجز والاعتقالات والقصف. وفي الشأن الداخلي، أكدت اللجنة وجود تقدم في إعادة الإعمار وبناء مؤسسات المساءلة، مشددة على أن المساءلة عنصر أساسي لنجاح العدالة الانتقالية في سوريا. توقيف 9 أشخاص بعملية أمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي في إسطنبول. أوقفت السلطات التركية الثلاثاء 8 أيلول 9 أشخاص خلال عملية أمنية استهدفت تنظيم داعش الإرهابي في مدينة إسطنبول. وأفادت مصادر أمنية بأن شعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول أجرت تحريات لكشف مصادر تمويل التنظيم وتحديد المشتبه بارتباطهم به. وأسفرت التحريات عن تحديد هويات وعناوين أشخاص يعتقد بصلتهم بمناطق الصراع وبإجرائهم

0: تسجيلات مالية مع أشخاص خضعوا لإجراءات قضائية على خلفية صلات بتنظيم داعش وتنظيمات إرهابية أخرى، ونفذت العملية بشكل متزامن في عناوين محددة، حيث أوقفت 9 مشتبه بهم واقتيدوا إلى مقر مديرية الأمن لاستكمال الإجراءات القانونية. الأمن الداخلي السوري يلقي القبض على متورط بتعذيب معتقلين في حلب. ألقت قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب في مدينة حلب الثلاثاء 8 أيلول القبض على المدعو أحمد مصطفى أمانة، الذي عمل متطوعا لصالح فرع الأمن العسكري خلال عهد النظام البائد. وأوضحت قوى الأمن أن أمانة ظهر في مقطع فيديو متداول يوثق جانبا من الانتهاكات التي ارتكبها بحق عدد من المعتقلين من خلال ممارسة التعذيب بحقهم وهم معصوبو الأعين. وتأتي العملية في إطار ملاحقة المتورطين بجرائم الحرب والانتهاكات بحق المدنيين تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. الجيش اليمني يعلن استعادة منطقة اليتمة في الجوف من الحوثيين. أعلن الجيش اليمني الثلاثاء 8 أيلول تحرير منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف شمالي البلاد من سيطرة جماعة الحوثي. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن القوات تمكنت من تحرير المنطقة، مشيرا إلى استمرار التقدم الميداني دون تقديم مزيد من التفاصيل. ولم تصدر جماعة الحوثي تعقيبا فوريا على الإعلان، وتشهد عدة جبهات يمنية وخاصة في تعز والجوف والبيضاء تصعيدا عسكريا متواصلا بين القوات الحكومية والحوثيين بالتزامن مع غارات جوية على مواقع للجماعة. وفي سياق متصل أعرب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن اعتزازه بالحملة الشعبية التي أطلقها السوريون عبر منصات التواصل الاجتماعي تضامنا مع الشعب اليمني. وقال الإرياني إن الرسائل التي حملها السوريون وارتداء بعض الناشطين الزي اليمني تعبر عن روابط الأخوة بين الشعبين، مشيرا إلى أن ما يجمع اليمن والشام أقوى من الحدود والمحن. ووجه الوزير اليمني الشكر إلى الشعب السوري وكل من شارك في الحملة التي جاءت تعبيرا عن التضامن مع اليمن ومساندة قضيته. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الظلم هو كل اعتداء على حق أو إنكار لحق أو وضع لشيء في غير موضعه، سواء وقع على الإنسان أو الحيوان أو المجتمع أو حتى على النفس، وهو خروج عن العدل.

ومجاوزة للحدود التي أقرها الشرع والقانون والأخلاق. ولا يقتصر الظلم على الاعتداء المادي، بل يشمل ظلم القول وظلم الفعل وظلم الحكم وظلم السلطة وظلم الإنسان لنفسه. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.

مستمعينا الكرام، قال عمر بن عبد العزيز: إذا دعتك قدرتك على الناس إلى مظلمة فاذكر قدرة الله عليك. وقال أبو جعفر المنصور: أنقص الناس عقلا من ظلم من هو دونه. وقال ابن تيمية: جماع السيئات الظلم. وقال الحافظ ابن حجر: إنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب، فلو استنار بنور الهدى لاعتبر، فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات الظلم الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئا. وقال علي بن يحيى المحرمي: الظلم يزل القدم ويزيل النعم ويجلب الفقر ويهلك الأمم. وورد في كتب ابن خلدون: الظلم مؤذن بخراب العمران. وقالوا: العدل يضع الأمور مواضعها، والظلم يخرجها من جهتها. وإذا جار الحاكم هلك المحكوم، والبغي أسرع الذنوب عقابا. وأخطر ما في الظلم ليس وقوعه فقط، بل أن يصبح مألوفا. ويقول أفلاطون: الظلم لا يحقق خيرا لا للفرد ولا للمجتمع، وأن العدالة هي أساس استقامة الحياة. ويقول أرسطو: العدالة هي إعطاء كل إنسان ما يستحقه. وقال مارتن لوثر كينغ: الظلم في أي مكان تهديد للعدل في كل مكان. وينسب إلى أرطغرل بن سليمان شاه: الرحمة بالظالم ظلم للمظلوم. مستمعين الأفاضل، يقول محمد حسين الغامدي: الله يمهل عبده حتى يرى أو يرعوي، لكنه لا يهمل. يا ظالما حسب التعسف فطنة، لا تحسبن الله يوما يغفل. يوما ستكسوك الرزايا ثوبها، وتذوق من نفس الإناء وتثمل. يوما ويجتمع الخصيم وخصمه، لا عذر يقبل أو عذاب يؤجل. ويقول المتنبي: وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم. ويقول الشاعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. ويقول يزيد بن الحكم الثقفي: والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم. والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الظلم قصيدة لأبي العتاهية يقول فيها: أما والله إن الظلم لوم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، سينقطع التروح عن أناس من الدنيا وتنقطع الغموم، تلوم على السفاه وأنت فيه أجل سفاهة ممن تلوم، وتلتمس الصلاح بغير حلم، وإن الصالحين لهم حلوم، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنبه للمنية يا نؤوم، تموت غدا وأنت قرير عين من الغفلات في لجج تعوم، لهوت عن الفناء وأنت تفنى، وما حي على الدنيا يدوم، تروم الخلد في دار المنايا، وكم قد رام غيرك ما تروم، سل الأيام عن أمم تقضت ستخبرك المعالم والرسوم، وما تنفك من زمن عقور بقلبك من مخالبه كلوم، وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم، وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم، وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا هذا لزوم، وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا هذا

إن الظلم يسرع في خراب الدول، فنشر العدل بين المواطنين والرعايا هو الحصن الحقيقي الذي يحمي الحكومات ويرد عنها المكائد، لأن أكثر خراب الدول يكون من داخلها. قال ابن تيمية: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. مستمعينا، ولا يغتر ظالم بطول سلامة، ولا يستبطئن مظلوم تأخر العدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. مستمعينا، جعلنا الله وإياكم ممن يكره وقوع الظلم على

غيره كما يكره وقوعه على نفسه، وأبعد عن أخلاقنا الظلم، وحببنا وإياكم بالعدل والإنصاف. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما،
1: معكم دائما.
2: ما كل من ذاق الصبابة مغرم، من لم يذق طعم المحبة ما مرس. أنا يا سعى بحبل ودك.

سعاد. انا انا انا انا انا سعاد بحبل ودك واثق

المتيم مأتنا. يا يوب يا يوب يا يوب يا يوب يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي علينا جودي والنبي جودي جودي جودي بوصلي فالمتيم ما اتنس أنيت قالت كم تئن وأجبتها هذا أنين مفارق بالموت حاس.

سعاد. أنا يا سعاد بحبل ودك وافق، لم أنس ذكرك في الصباح وفي الغلس أني قالت كبت إن وجبتها هذا أنين مفارق بالموت خاس. قالت أما يشفيك؟ قلت لها اللقاء. قالت أزيدك بالوصال؟ فقلت بس. فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي، فذاك أمر من أخذ النفس. فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي، فذاك أمر من أخذ النفس. قرأ السعاد بضد ما أقرأ أنا، أقرأ لم نشرح فتقرأ لي بس.

Allora,

0: بلغم 7 بتكتبوا لكم ما فينا من غير 40 وبعدها بيزيد
1: هلا قلت لك جايب غريب
0: كمان تقرني تقر مالا
1: يسهل

يروح ايوه اتذكر زمان الماضي ذكر قلبي ايوه هو

إن غبتما لا إشراك بالله لأنني

كسرا كسرا حسنا وجملنا وحلنا فإن عبدتها لا إشراك بالله.

0: يقولون ليلى في العراق مريضة، أيا ليتني كنت الطبيب المداوية. وقالوا عنك سوداء حبشية، ولولا سواد المسك من باع غاليا. بالراح يفديك، بالراح يفديك، يوم الموزمة وشراء يا ابو اكتب مسرك على شرح الافادي جودي يا ابو.
1: طيب روحي طيب.

يا ابو اكتم ما سواك على شرح الافادي يجوز.

أصيلا يا روح عاشر أصيلا

رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك ولم يرسم سواك بلوح بالي.

جعلتك قبلتي محراب روحي.

أجيب إلى ليال كنت إلفي بها أجيب

تنفعل في بنا يا طيب ذاتك الليالي وخطك إن وجدي فيك وجدي وخالي لم يزل بذراك خالي. كتبت إليك عرض الخال كتبت إليك عرض الخال لفا بدمع سخ مني كالليالي ولم أرفع

سيدنا وعد وافاني الطبيب عيال واحتار بعلاج دائي هل ما حوت عياد بي افكر بذكر الماضي عياد من امان يا يابا يا عيني دهبي افكر بذكر الماضي يا نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى نظر عيني يا بدا بي افكر بذكر الماضي اتايا نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى يا يابا يابا للناس بالعام عيدين يابا للناس روحي للناس بالعام عيدين الفطر والضحى ونبرؤيا الحلوين اروح كل الليالي عيدين

0: خبيت قالوا استحى حبيت قالوا جنون.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الدفاع التركي يلتقي رئيس وزراء قبرص التركية. التقى وزير الدفاع التركي يشار جولر رئيس وزراء شمال قبرص التركية أونال أوستل بالعاصمة أنقرة. جاء ذلك بحسب تدوينة لوزارة الدفاع التركية على منصة شركة إكس الأمريكية الثلاثاء 8 أيلول. وأرفقت الوزارة التدوينة بصور من اللقاء بين جولر وأوستل في مقر وزارة الدفاع دون ذكر تفاصيل أخرى. ممثل سوريا أمام مجلس حقوق الإنسان: نمضي في مساري العدالة والمحاسبة دون تمييز. أكد ممثل سوريا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ياسر الفرحان الثلاثاء 8 أيلول أن سوريا تمضي في مساري العدالة والمحاسبة دون تمييز، وتواصل تعزيز تعاونها مع لجنة التحقيق الدولية والمنظمات الدولية. وأشار الفرحان إلى صدور أحكام قضائية بحق عدد من كبار المجرمين، مؤكدا الالتزام بمعايير القضاء وضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع والتواصل مع العائلات. وأوضح أن الهيئة الوطنية للمفقودين حققت خطوات مهمة في بناء هيكلها المؤسسي وإعداد الإطار التشريعي، إلى جانب إطلاق برنامج أثر للإبلاغ عن المفقودين وتطوير قاعدة البيانات المركزية. ودعا مجلس حقوق الإنسان إلى العمل على كشف مصير السوريين المختفين قسرا لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي والإفراج عنهم. كما أكد أن هيئة العدالة الانتقالية أنجزت خطوات في مسارات الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر، وأعدت مشروع قانون للعدالة الانتقالية، وعززت مشاركة الضحايا في برامجها. وزير النقل السوري: نعمل على تطوير الإطار القانوني لخدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية. أكد وزير النقل السوري يعرب بدر الثلاثاء 8 أيلول على أن الوزارة تعمل على تطوير الإطار القانوني والتنظيمي لخدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية، بما يواكب التطورات المتسارعة في مجال النقل الذكي. وقال بدر خلال ورشة حوارية في دمشق إن توظيف التقنيات الحديثة والبيانات يسهم في رفع كفاءة خدمات النقل وتعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث، وصولا إلى تنقل أكثر أمانا واستدامة. وتهدف الورشة التي تقام بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى بحث واقع خدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية والتحديات التي تواجه القطاع ومناقشة الحلول والمقترحات اللازمة لتطوير هذه الخدمات وتنظيمها. لجنة أممية: اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب سوريا يجب أن تتوقف. أعربت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا الثلاثاء 8 أيلول عن قلق بالغ إزاء اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوب سوريا، مؤكدة أنها تنتهك سيادة البلاد وسلامتها الإقليمية ويجب أن تتوقف. وجاء ذلك خلال إحاطة للجنة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وأشارت اللجنة إلى استمرار التوغلات والتحركات العسكرية للاحتلال في القنيطرة ودرعا، بما يشمل المداهمات وإقامة الحواجز والاعتقالات والقصف. وفي الشأن الداخلي، أكدت اللجنة وجود تقدم في إعادة الإعمار وبناء مؤسسات المساءلة، مشددة على أن المساءلة عنصر أساسي لنجاح العدالة الانتقالية في سوريا. توقيف 9 أشخاص بعملية أمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي في إسطنبول. أوقفت السلطات التركية 8 أيلول 9 أشخاص خلال عملية أمنية استهدفت تنظيم داعش الإرهابي في مدينة إسطنبول. وأفادت مصادر أمنية بأن شعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول أجرت تحريات لكشف مصادر تمويل التنظيم وتحديد المشتبه بارتباطهم به. وأسفرت التحريات عن تحديد هويات وعناوين أشخاص يعتقد بصلتهم بمناطق الصراع، وبإجرائهم تحويلات مالية مع أشخاص خضعوا لإجراءات قضائية على خلفية صلات بتنظيم داعش وتنظيمات إرهابية أخرى. ونفذت العملية بشكل متزامن في عناوين محددة، حيث أوقفت 9 مشتبه بهم واقتيدوا إلى مقر مديرية الأمن لاستكمال الإجراءات القانونية. الأمن الداخلي السوري يلقي القبض على متورط بتعذيب معتقلين في حلب. ألقت قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب في مدينة حلب 8 أيلول القبض على المدعو أحمد مصطفى أمانة، الذي عمل متطوعا لصالح فرع الأمن العسكري خلال عهد النظام البائد. وأوضحت قوى الأمن أن أمانة ظهر في مقطع فيديو متداول يوثق جانبا من الانتهاكات التي ارتكبها بحق عدد

0: من المعتقلين من خلال ممارسة التعذيب بحقهم وهم معصوبو الأعين. وتأتي العملية في إطار ملاحقة المتورطين بجرائم الحرب والانتهاكات بحق المدنيين تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص. الجيش اليمني يعلن استعادة منطقة اليتمة في الجوف من الحوثيين. أعلن الجيش اليمني الثلاثاء 8 أيلول تحرير منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف شمالي البلاد من سيطرة جماعة الحوثي. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن القوات تمكنت من تحرير المنطقة، مشيرا إلى استمرار التقدم الميداني دون تقديم مزيد من التفاصيل. ولم تصدر جماعة الحوثي تعقيبا فوريا على الإعلان. وتشهد عدة جبهات يمنية وخاصة في تعز والجوف والبيضاء تصعيدا عسكريا متواصلا بين القوات الحكومية والحوثيين بالتزامن مع غارات جوية على مواقع للجماعة. وفي سياق متصل أعرب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن اعتزازه بالحملة الشعبية التي أطلقها السوريون عبر منصات التواصل الاجتماعي تضامنا مع الشعب اليمني. وقال الإرياني إن الرسائل التي حملها السوريون وارتداء بعض الناشطين الزي اليمني تعبر عن روابط الأخوة بين الشعبين، مشيرا إلى أن ما يجمع اليمن والشام أقوى من الحدود والمحن. ووجه الوزير اليمني الشكر إلى الشعب السوري وكل من شارك في الحملة التي جاءت تعبيرا عن التضامن مع اليمني ومساندة قضيته. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الظلم هو كل اعتداء على حق أو إنكار لحق أو وضع لشيء في غير موضعه، سواء وقع على الإنسان أو الحيوان أو المجتمع أو حتى على النفس، وهو خروج عن العدل ومجاوزة للحدود التي أقرها الشرع والقانون والأخلاق. ولا يقتصر الظلم على الاعتداء المادي، بل يشمل ظلم القول وظلم الفعل وظلم الحكم وظلم السلطة وظلم الإنسان لنفسه. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم

مستمعينا الكرام، قال عمر بن عبد العزيز: إذا دعتك قدرتك على الناس إلى مظلمة فاذكر قدرة الله عليك. وقال أبو جعفر المنصور: أنقص الناس عقلا من ظلم من هو دونه. وقال ابن تيمية: جماع السيئات الظلم. وقال الحافظ ابن حجر: إنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب، فلو استنار بنور الهدى لاعتبر، فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات الظلم الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئا. وقال علي بن يحيى المحرمي: الظلم يزل القدم ويزيل النعم ويجلب الفقر ويهلك الأمم. وورد في كتب ابن خلدون: الظلم مؤذن بخراب العمران. وقالوا: العدل يضع الأمور مواضعها والظلم يخرجها من جهتها، وإذا جار الحاكم هلك المحكوم، والبغي أسرع الذنوب عقابا. وأخطر ما في الظلم ليس وقوعه فقط، بل أن يصبح مألوفا. ويقول أفلاطون: الظلم لا يحقق خيرا لا للفرد ولا للمجتمع، وأن العدالة هي أساس استقامة الحياة. ويقول أرسطو: العدالة هي إعطاء كل إنسان ما يستحقه. وقال مارتن لوثر كينغ: الظلم في أي مكان تهديد للعدل في كل مكان. وينسب إلى أرطغرل بن سليمان شاه: الرحمة بالظالم ظلم للمظلوم. مستمعين الأفاضل، يقول محمد حسين الغامدي: الله يمهل عبده حتى يرى أو يرعوي، لكنه لا يهمل. يا ظالما حسب التعسف فطنة، لا تحسبن الله يوما يغفل. يوما ستكسوك الرزايا ثوبها، وتذوق من نفس الإناء وتثمل. يوما ويجتمع الخصيم وخصمه، لا عذر يقبل أو عذاب يؤجل. ويقول المتنبي: وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم. ويقول الشاعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. ويقول يزيد بن الحكم الثقفي: والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم. والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الظلم قصيدة لأبي العتاهية يقول فيها: أما والله إن الظلم لوم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، سينقطع التروح عن أناس من الدنيا وتنقطع الغموم، تلوم على السفاه وأنت فيه أجل سفاهة ممن تلوم، وتلتمس الصلاح بغير حلم، وإن الصالحين لهم حلوم، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنبه للمنية يا نؤوم، تموت غدا وأنت قرير عين من الغفلات في لجج تعوم، لهوت عن الفناء وأنت تفنى، وما حي على الدنيا يدوم، تروم الخلد في دار المنايا، وكم قد رام غيرك ما تروم، سل الأيام عن أمم تقضت ستخبرك المعالم والرسوم، وما تنفك من زمن عقور بقلبك من مخالبه كلوم، وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم، وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم، وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا هذا لزوم، وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات

إن الظلم يسرع في خراب الدول، فنشر العدل بين المواطنين والرعايا هو الحصن الحقيقي الذي يحمي الحكومات ويرد عنها المكائد، لأن أكثر خراب الدول يكون من داخلها. قال ابن تيمية: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. مستمعينا، ولا يغتر ظالم بطول سلامه، ولا يستبطئن مظلوم تأخر العدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. مستمعينا، جعلنا الله وإياكم ممن يكره وقوع الظلم على غيره كما يكره وقوعه على نفسه، وأبعد عن أخلاقنا الظلم، وحببنا وإياكم بالعدل والإنصاف. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى: صباح الخير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الدفاع التركي يلتقي رئيس وزراء قبرص التركية. التقى وزير الدفاع التركي يشار جولر رئيس وزراء شمال قبرص التركية أونال أوستل بالعاصمة أنقرة. جاء ذلك بحسب تدوينة لوزارة الدفاع التركية على منصة شركة إكس الأمريكية الثلاثاء 8 أيلول. وأرفقت الوزارة التدوينة بصور من اللقاء بين جولر وأوستل في مقر وزارة الدفاع دون ذكر تفاصيل أخرى. ممثل سوريا أمام مجلس حقوق الإنسان: نمضي في مساري العدالة والمحاسبة دون تمييز. أكد ممثل سوريا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ياسر الفرحان الثلاثاء 8 أيلول أن سوريا تمضي في مساري العدالة والمحاسبة دون تمييز، وتواصل تعزيز تعاونها مع لجنة التحقيق الدولية والمنظمات الدولية. وأشار الفرحان إلى صدور أحكام قضائية بحق عدد من كبار المجرمين، مؤكدا الالتزام بمعايير القضاء وضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع والتواصل مع العائلات. وأوضح أن الهيئة الوطنية للمفقودين حققت خطوات مهمة في بناء هيكلها المؤسسي وإعداد الإطار التشريعي، إلى جانب إطلاق برنامج أثر للإبلاغ عن المفقودين وتطوير قاعدة البيانات المركزية. ودعا مجلس حقوق الإنسان إلى العمل على كشف مصير السوريين المختفين قسرا لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي والإفراج عنهم. كما أكد أن هيئة العدالة الانتقالية أنجزت خطوات في مسارات الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر، وأعدت مشروع قانون للعدالة الانتقالية، وعززت مشاركة الضحايا في برامجها. وزير النقل السوري: نعمل على تطوير الإطار القانوني لخدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية. أكد وزير النقل السوري يعرب بدر الثلاثاء 8 أيلول على أن الوزارة تعمل على تطوير الإطار القانوني والتنظيمي لخدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية، بما يواكب التطورات المتسارعة في مجال النقل الذكي. وقال بدر خلال ورشة حوارية في دمشق إن توظيف التقنيات الحديثة والبيانات يسهم في رفع كفاءة

خدمات النقل وتعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث وصولا إلى تنقل أكثر أمانا واستدامة. وتهدف الورشة التي تقام بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى بحث واقع خدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية والتحديات التي تواجه القطاع ومناقشة الحلول والمقترحات اللازمة لتطوير هذه الخدمات وتنظيمها. لجنة أممية: اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب سوريا يجب أن تتوقف. أعربت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا الثلاثاء 8 أيلول عن قلق بالغ إزاء اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوب سوريا، مؤكدة أنها تنتهك سيادة البلاد وسلامتها الإقليمية ويجب أن تتوقف. وجاء ذلك خلال إحاطة للجنة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وأشارت اللجنة إلى استمرار التوغلات والتحركات العسكرية للاحتلال في القنيطرة ودرعا، بما يشمل المداهمات وإقامة الحواجز والاعتقالات والقصف. وفي الشأن الداخلي، أكدت اللجنة وجود تقدم في إعادة الإعمار وبناء مؤسسات المساءلة، مشددة على أن المساءلة عنصر أساسي لنجاح العدالة الانتقالية في سوريا. توقيف 9 أشخاص بعملية أمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي في إسطنبول. أوقفت السلطات التركية الثلاثاء 8 أيلول 9 أشخاص خلال عملية أمنية استهدفت تنظيم داعش الإرهابي في مدينة إسطنبول. وأفادت مصادر أمنية بأن شعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول أجرت تحريات لكشف مصادر تمويل التنظيم وتحديد المشتبه بارتباطهم به. وأسفرت التحريات عن تحديد هويات وعناوين أشخاص يعتقد بصلتهم بمناطق الصراع وبإجرائهم تحويلات مالية مع أشخاص خضعوا لإجراءات قضائية على خلفية صلات بتنظيم داعش وتنظيمات إرهابية أخرى. ونفذت العملية بشكل متزامن في عناوين محددة، حيث أوقفت 9 مشتبه بهم واقتيدوا إلى مقر مديرية الأمن لاستكمال الإجراءات القانونية. الأمن الداخلي السوري يلقي القبض على متورط بتعذيب معتقلين في حلب. ألقت قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب في مدينة حلب الثلاثاء 8 أيلول القبض على المدعو أحمد مصطفى أمانة، الذي عمل متطوعا لصالح فرع الأمن العسكري خلال عهد النظام البائد. وأوضحت قوى الأمن أن أمانة ظهر في مقطع فيديو متداول يوثق جانبا من الانتهاكات التي ارتكبها بحق عدد من المعتقلين من خلال ممارسة التعذيب بحقهم وهم معصوبو الأعين. وتأتي العملية في إطار ملاحقة المتورطين بجرائم الحرب والانتهاكات بحق المدنيين تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. الجيش اليمني يعلن استعادة منطقة اليتمة في الجوف من الحوثيين. أعلن الجيش اليمني الثلاثاء 8 أيلول تحرير منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف شمالي البلد.

0: البلاد من سيطرة جماعة الحوثي. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن القوات تمكنت من تحرير المنطقة، مشيرا إلى استمرار التقدم الميداني دون تقديم مزيد من التفاصيل. ولم تصدر جماعة الحوثي تعقيبا فوريا على الإعلان، وتشهد عدة جبهات يمنية وخاصة في تعز والجوف والبيضاء تصعيدا عسكريا متواصلا بين القوات الحكومية والحوثيين بالتزامن مع غارات جوية على مواقع للجماعة. وفي سياق متصل أعرب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن اعتزازه بالحملة الشعبية التي أطلقها السوريون عبر منصات التواصل الاجتماعي تضامنا مع الشعب اليمني. وقال الإرياني إن الرسائل التي حملها السوريون وارتداء بعض الناشطين الزي اليمني تعبر عن روابط الأخوة بين الشعبين، مشيرا إلى أن ما يجمع اليمن والشام أقوى من الحدود والمحن. ووجه الوزير اليمني الشكر إلى الشعب السوري وكل من شارك في الحملة التي جاءت تعبيرا عن التضامن مع اليمني ومساندة قضيته. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الظلم هو كل اعتداء على حق أو إنكار لحق أو وضع لشيء في غير موضعه، سواء وقع على الإنسان أو الحيوان أو المجتمع أو حتى على النفس، وهو خروج عن العدل ومجاوزة للحدود التي أقرها الشرع والقانون والأخلاق. ولا يقتصر الظلم على الاعتداء المادي، بل يشمل ظلم القول وظلم الفعل وظلم الحكم وظلم السلطة وظلم الإنسان لنفسه. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.

مستمعينا الكرام، قال عمر بن عبد العزيز: إذا دعتك قدرتك على الناس إلى مظلمة فاذكر قدرة الله عليك. وقال أبو جعفر المنصور: أنقص الناس عقلا من ظلم من هو دونه. وقال ابن تيمية: جماع السيئات الظلم. وقال الحافظ ابن حجر: إنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب، فلو استنار بنور الهدى لاعتبر، فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات الظلم الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئا. وقال علي بن يحيى المحرمي: الظلم يزل القدم ويزيل النعم ويجلب الفقر ويهلك الأمم. وورد في كتب ابن خلدون: الظلم مؤذن بخراب العمران. وقالوا: العدل يضع الأمور مواضعها، والظلم يخرجها من جهتها. وإذا جار الحاكم هلك المحكوم، والبغي أسرع الذنوب عقابا. وأخطر ما في الظلم ليس وقوعه فقط، بل أن يصبح مألوفا. ويقول أفلاطون: الظلم لا يحقق خيرا لا للفرد ولا للمجتمع، وأن العدالة هي أساس استقامة الحياة. ويقول أرسطو: العدالة هي إعطاء كل إنسان ما يستحقه. وقال مارتن لوثر كينغ: الظلم في أي مكان تهديد للعدل في كل مكان. وينسب إلى أرطغرل بن سليمان شاه: الرحمة بالظالم ظلم للمظلوم. مستمعين الأفاضل، يقول محمد حسين الغامدي: الله يمهل عبده حتى يرى أو يرعوي، لكنه لا يهمل. يا ظالما حسب التعسف فطنة، لا تحسبن الله يوما يغفل. يوما ستكسوك الرزايا ثوبها، وتذوق من نفس الإناء وتثمل. يوما ويجتمع الخصيم وخصمه، لا عذر يقبل أو عذاب يؤجل. ويقول المتنبي: وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم. ويقول الشاعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. ويقول يزيد بن الحكم الثقفي: والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم. والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الظلم قصيدة لأبي العتاهية يقول فيها: أما والله إن الظلم لوم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا.

ملاقينا غدا عند الإله من الملوم. سينقطع التروح عن أناس من الدنيا وتنقطع الغموم. تلوم على السفاه وأنت فيه أجل سفاهة ممن تلوم. وتلتمس الصلاح بغير حلم وإن الصالحين لهم حلوم. تنام ولم تنم عنك المنايا، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنبه للمنية يا نؤوم. تموت غدا وأنت قرير عين من الغفلات في لجج تعوم. لهوت عن الفناء وأنت تفنى وما حي على الدنيا يدوم. تروم الخلد في دار المنايا وكم قد رام غيرك ما تروم. سل الأيام عن أمم تقضت ستخبرك المعالم والرسوم. وما تنفك من زمن عقور بقلبك من مخالبه كلوم. وليس يذل بالإنصاف حي وليس يعز بالغشم الغشوم. وليس يذل بالإنصاف حي وليس يعز بالغشم الغشوم. وللمعتاد ما يجري عليه وللعادات يا هذا لزوم. وللمعتاد ما يجري عليه وللعادات

إن الظلم يسرع في خراب الدول، فنشر العدل بين المواطنين والرعايا هو الحصن الحقيقي الذي يحمي الحكومات ويرد عنها المكائد، لأن أكثر خراب الدول يكون من داخلها. قال ابن تيمية: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. مستمعينا، ولا يغتر ظالم بطول سلامة، ولا يستبطئن مظلوم تأخر العدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. مستمعينا، جعلنا الله وإياكم ممن يكره وقوع الظلم على غيره كما يكره وقوعه على نفسه، وأبعد عن أخلاقنا الظلم، وحببنا وإياكم بالعدل والإنصاف. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى: صباح الخير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يهنئ التعليم والطلاب بنجاح تركيا في نتائج بيزا 2025. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الكادر التعليمي والطلاب وأولياء الأمور بالنجاح الذي حققته تركيا في نتائج برنامج التقييم الدولي للطلاب بيزا 2025. وقال أردوغان في منشور عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي إن تركيا تصدرت دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي من حيث الزيادة في درجاتها ضمن ثلاثة مجالات مختلفة في الاختبار. وأكد أردوغان أن هذا النجاح جاء نتيجة الأهمية التي توليها الدولة لقطاع التعليم، مشددا على مواصلة العمل من أجل إعداد جيل أكثر جودة وثقة بالنفس وتأهيلا. الشرع يصدر مرسوما بمنح طلاب الجامعات ترفعا إداريا ودورة تكميلية.

أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع المرسوم رقم 167 لعام 2026 القاضي بمنح طلاب الجامعات السورية ترفعاً إدارياً ودورة امتحانية تكميلية للعام الدراسي 2025-2026، وينص المرسوم على نقل الطالب إلى سنة دراسية أعلى إذا كان يحمل 8 مقررات عامة.

الأكثر، سواء كانت إدارية أم غير إدارية، وذلك للعام الدراسي الحالي فقط، مع مراعاة الأحكام الخاصة بكليات الهندسة المعمارية والفنون الجميلة. كما يسمح المرسوم بنقل طالب السنة التحضيرية إلى السنة الثانية إذا كان يحمل 6 مقررات على الأكثر، ويتيح المرسوم لطلاب السنة الأخيرة ممن يحملون 8 مقررات على الأكثر بنتيجة امتحانات الفصل الثاني التقدم إلى امتحان تكميلي فيها. أردوغان يتسلم أوراق اعتماد سفراء 5 دول في أنقرة. تسلم رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء أوراق اعتماد سفراء 5 دول خلال مراسم أقيمت في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. وقدم سفراء تايلاند والسويد وأذربيجان والمملكة المتحدة وكندا أوراق اعتمادهم إلى الرئيس أردوغان، وعقب ذلك قدم السفراء أعضاء بعثاتهم الدبلوماسية وأفراد أسرهم، والتقطوا صورا تذكارية مع رئيس الجمهورية التركية. كما عقد أردوغان لقاءات منفصلة مع السفراء كلا على حده.

التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الثلاثاء التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الثلاثاء نظيره السوري أسعد الشيباني في العاصمة أنقرة. وأفادت مصادر دبلوماسية بأن اللقاء جمع الوزيرين في أنقرة، ولم تكشف المصادر عن فحوى اللقاء أو تفاصيل الموضوعات التي جرى بحثها.

الشيباني يبحث مع باراك في أنقرة العلاقات الثنائية وآخر التطورات في المنطقة. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الثلاثاء المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس بارك في العاصمة التركية أنقرة، وبحث الجانبان خلال اللقاء آخر المستجدات والتطورات في المنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وعقب اللقاء قال باراك إنه التقى الشيباني حتى وقت متأخر من الليل مشيدا بجهوده في تهدئة التوتر بالمنطقة. ووصف باراك الشيباني بأنه دؤوب وذو رؤية ثاقبة وجاد في تهدئة التوتر، مؤكدا أن الدبلوماسية تقوم على التوفيق بين المصالح والصبر والحوار. وأعرب باراك عن امتنانه لشفافية الحوار مشيرا إلى أن ضبط النفس والحوار يمثلان أيضا مظاهر للقوة.

أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الثلاثاء سلسلة لقاءات مع مسؤولين ودبلوماسيين في العاصمة أنقرة تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، إلى جانب التحضير للقمة المقبلة لمنظمة الدول التركية. والتقى فيدان السفير الأمريكي لدى أنقرة والمبعوث الخاص إلى سوريا والعراق توماس برك وعضو مجلس النواب الأمريكي دار العيسى.

التركية. قوبانيتش بيك عمر علييف: الاستعدادات للقمة 13 للمنظمة، المقرر أن تستضيفها أنقرة يومي 29 و30 من تشرين الأول المقبل. ولم تكشف وزارة الخارجية التركية عن تفاصيل إضافية بشأن فحوى معظم اللقاءات.

0: بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح أمس الثلاثاء مع وفد من الاتحاد الأوروبي آفاق التعاون المشترك بمجالات الاستجابة للطوارئ والحد من مخاطر الكوارث، وتناول اللقاء الجهود الوطنية لإزالة الألغام ومخلفات الحرب باعتبارها من أبرز التحديات التي تعيق عودة النازحين ووصول المساعدات الإنسانية واستعادة الحياة الطبيعية في المناطق المتضررة. وأكد الصالح أهمية تطوير الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والاستفادة من الخبرات الأوروبية في إدارة الكوارث والاستجابة للطوارئ. من جانبه أكد الوفد الأوروبي حرصه على تعزيز التعاون مع الحكومة السورية واستعداده لدعم جهود الاستجابة للكوارث والطوارئ وتوسيع التنسيق وتبادل الخبرات مع المؤسسات السورية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يهنئ التعليم والطلاب بنجاح تركيا في نتائج بيزا 2025. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الكادر التعليمي والطلاب وأولياء الأمور بالنجاح الذي حققته تركيا في نتائج برنامج التقييم الدولي للطلاب بيزا 2025. وقال أردوغان في منشور عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي إن تركيا تصدرت دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي من حيث الزيادة في درجاتها ضمن ثلاثة مجالات مختلفة في الاختبار. وأكد أردوغان أن هذا النجاح جاء نتيجة الأهمية التي توليها الدولة لقطاع التعليم، مشددا على مواصلة العمل من أجل إعداد جيل أكثر جودة وثقة بالنفس وتأهيلا. الشرع يصدر مرسوما بمنح طلاب الجامعات ترفعا إداريا ودورة تكميلية. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع المرسوم رقم 167 لعام 2026 القاضي بمنح طلاب الجامعات السورية ترفعا إداريا ودورة امتحانية تكميلية للعام الدراسي 2025-2026. وينص المرسوم على نقل الطالب إلى سنة دراسية أعلى إذا كان يحمل 8 مقررات على الأكثر، سواء كانت إدارية أم غير إدارية، وذلك للعام الدراسي الحالي فقط، مع مراعاة الأحكام الخاصة بكليات الهندسة المعمارية والفنون الجميلة. كما يسمح المرسوم بنقل طالب السنة التحضيرية إلى السنة الثانية إذا كان يحمل 6 مقررات على الأكثر، ويتيح المرسوم لطلاب السنة الأخيرة ممن يحملون 8 مقررات على الأكثر بنتيجة امتحانات الفصل الثاني التقدم إلى امتحان تكميلي فيها. أردوغان يتسلم أوراق اعتماد سفراء 5 دول في أنقرة. تسلم رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء أوراق اعتماد سفراء 5 دول خلال مراسم أقيمت في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. وقدم سفراء تايلاند والسويد وأذربيجان والمملكة المتحدة وكندا أوراق اعتمادهم إلى الرئيس أردوغان. وعقب ذلك قدم السفراء أعضاء بعثاتهم الدبلوماسية وأفراد أسرهم، والتقطوا صورا تذكارية مع رئيس الجمهورية التركية. كما عقد أردوغان لقاءات منفصلة مع السفراء كلا على حدة.

وزير الخارجية التركي يلتقي نظيره السوري في أنقرة. التقى وزير الخارجية التركي أكان فيدان أمس الثلاثاء نظيره السوري أسعد الشيباني في العاصمة أنقرة، وأفادت مصادر دبلوماسية بأن اللقاء جمع الوزيرين في أنقرة، ولم تكشف المصادر عن فحوى اللقاء أو تفاصيل الموضوعات التي جرى بحثها.

الأردني يبحث مع باراك في أنقرة العلاقات الثنائية وآخر التطورات في المنطقة. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الثلاثاء المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك في العاصمة التركية أنقرة، وبحث الجانبان خلال اللقاء آخر المستجدات والتطورات في المنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وعقب اللقاء قال باراك إنه التقى الشيباني حتى وقت متأخر من الليل مشيدا بجهوده في تهدئة التوتر بالمنطقة، ووصف باراك الشيباني بأنه دؤوب وذو رؤية ثاقبة وجاد في تهدئة التوتر، مؤكدا أن الدبلوماسية تقوم على التوفيق بين المصالح والصبر والحوار. وأعرب باراك عن امتنانه لشفافية الحوار مشيرا إلى أن ضبط النفس والحوار يمثلان أيضا مظاهر للقوة. فيدان يجري سلسلة لقاءات في أنقرة مع مسؤولين أمريكيين وعراقيين وقبارصة. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الثلاثاء سلسلة لقاءات مع مسؤولين ودبلوماسيين في العاصمة أنقرة تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، إلى جانب التحضير للقمة المقبلة لمنظمة الدول التركية. والتقى فيدان السفير الأمريكي لدى أنقرة والمبعوث الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك وعضو مجلس النواب الأمريكي دار العيسى، كما التقى رئيس وزراء شمال قبرص التركية أونال أوستال، واجتمع فيدان أيضا مع رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي الذي يزور أنقرة على رأس وفد نيابي بهدف تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين. كما بحث فيدان مع الأمين العام لمنظمة الدول التركية قوبانيتش بيك عمر علييف الاستعدادات للقمة 13 للمنظمة المقرر أن تستضيفها أنقرة يومي 29 و30 من تشرين الأول المقبل. ولم تكشف وزارة الخارجية التركية عن تفاصيل إضافية بشأن فحوى معظم اللقاءات.

0: سوريا والاتحاد الأوروبي يبحثان التعاون في إدارة الكوارث والحد من مخاطرها. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح أمس الثلاثاء مع وفد من الاتحاد الأوروبي آفاق التعاون المشترك بمجالات الاستجابة للطوارئ والحد من مخاطر الكوارث، وتناول اللقاء الجهود الوطنية لإزالة الألغام ومخلفات الحرب باعتبارها من أبرز التحديات التي تعيق عودة النازحين ووصول المساعدات الإنسانية واستعادة الحياة الطبيعية في المناطق المتضررة. وأكد الصالح أهمية تطوير الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والاستفادة من الخبرات الأوروبية في إدارة الكوارث والاستجابة للطوارئ. من جانبه أكد الوفد الأوروبي حرصه على تعزيز التعاون مع الحكومة السورية واستعداده لدعم جهود الاستجابة للكوارث والطوارئ وتوسيع التنسيق وتبادل الخبرات مع المؤسسات السورية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الظلم هو كل اعتداء على حق أو إنكار لحق أو وضع لشيء في غير موضعه، سواء وقع على الإنسان أو الحيوان أو المجتمع أو حتى على النفس، وهو خروج عن العدل ومجاوزة للحدود التي أقرها الشرع والقانون والأخلاق. ولا يقتصر الظلم على الاعتداء المادي، بل يشمل ظلم القول وظلم الفعل وظلم الحكم وظلم السلطة وظلم الإنسان لنفسه. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.

مستمعينا الكرام، قال عمر بن عبد العزيز: إذا دعتك قدرتك على الناس إلى مظلمة فاذكر قدرة الله عليك. وقال أبو جعفر المنصور: أنقص الناس عقلا من ظلم من هو دونه. وقال ابن تيمية: جماع السيئات الظلم. وقال الحافظ ابن حجر: إنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب، فلو استنار بنور الهدى لاعتبر، فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات الظلم الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئا. وقال علي بن يحيى المحرمي: الظلم يزل القدم ويزيل النعم ويجلب الفقر ويهلك الأمم. وورد في كتب ابن خلدون: الظلم مؤذن بخراب العمران. وقالوا: العدل يضع الأمور مواضعها والظلم يخرجها من جهتها، وإذا جار الحاكم هلك المحكوم، والبغي أسرع الذنوب عقابا. وأخطر ما في الظلم ليس وقوعه فقط، بل أن يصبح مألوفا. ويقول أفلاطون: الظلم لا يحقق خيرا لا للفرد ولا للمجتمع، وأن العدالة هي أساس استقامة الحياة. ويقول أرسطو: العدالة هي إعطاء كل إنسان ما يستحقه. وقال مارتن لوثر كينغ: الظلم في أي مكان تهديد للعدل في كل مكان. وينسب إلى أرطغرل بن سليمان شاه: الرحمة بالظالم ظلم للمظلوم. مستمعين الأفاضل، يقول محمد حسين الغامدي: الله يمهل عبده حتى يرى أو يرعوي، لكنه لا يهمل. يا ظالما حسب التعسف فطنة، لا تحسبن الله يوما يغفل. يوما ستكسوك الرزايا ثوبها، وتذوق من نفس الإناء وتثمل. يوما ويجتمع الخصيم وخصمه، لا عذر يقبل أو عذاب يؤجل. ويقول المتنبي: وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم. ويقول الشاعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. ويقول يزيد بن الحكم الثقفي: والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم. والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الظلم قصيدة لأبي العتاهية يقول فيها: أما والله إن الظلم لوم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، سينقطع التروح عن أناس من الدنيا وتنقطع الغموم، تلوم على السفاه وأنت فيه أجل سفاهة ممن تلوم، وتلتمس الصلاح بغير حلم، وإن الصالحين لهم حلوم، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنبه للمنية يا نؤوم، تموت غدا وأنت قرير عين من الغفلات في لجج تعوم، لهوت عن الفناء وأنت تفنى، وما حي على الدنيا يدوم، تروم الخلد في دار المنايا، وكم قد رام غيرك ما تروم، سل الأيام عن أمم تقضت ستخبرك المعالم والرسوم، وما تنفك من زمن عقور بقلبك من

طالبه كلوم وليس يذل بالإنصاف حي وليس يعز بالغشم الغشوم وليس يذل بالإنصاف حي وليس يعز بالغشم الغشوم وللمعتاد ما يجري عليه وللعادات يا هذا لزوم وللمعتاد ما يجري عليه وللعادات يا هذا

إن الظلم يسرع في خراب الدول، فنشر العدل بين المواطنين والرعايا هو الحصن الحقيقي الذي يحمي الحكومات ويرد عنها المكائد، لأن أكثر خراب الدول يكون من داخلها. قال ابن تيمية: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. مستمعينا، ولا يغتر ظالم بطول سلامة، ولا يستبطئن مظلوم تأخر العدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. مستمعينا، جعلنا الله وإياكم ممن يكره وقوع الظلم على غيره كما يكره وقوعه على نفسه، وأبعد عن أخلاقنا الظلم، وحببنا وإياكم بالعدل والإنصاف. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى: صباح الخير.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قلت لا مكسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، عشت كتير وشفت كتير.

الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب،

بطرح لك مشوار قلت له يا راي بطرح لك مشوار قلت له يا راي قالت لكن اوعى طرح حواليل عشاق طار قالت لكن اوعى طرح حواليل عشاق طار قلت له بطلت خليني بالبيت قالت

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يهنئ التعليم والطلاب بنجاح تركيا في نتائج بيزا 2020.

2025. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الكادر التعليمي والطلاب وأولياء الأمور بالنجاح الذي حققته تركيا في نتائج برنامج التقييم الدولي للطلاب بيزا 2025. وقال أردوغان في منشور عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي إن تركيا تصدرت دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي من حيث الزيادة في درجاتها ضمن 3 مجالات مختلفة في الاختبار. وأكد أردوغان أن هذا النجاح جاء نتيجة الأهمية التي توليها الدولة لقطاع التعليم، مشددا على مواصلة العمل من أجل إعداد جيل أكثر جودة وثقة بالنفس وتأهيلا. الشرع يصدر مرسوما بمنح طلاب الجامعات ترفعا إداريا ودورة تكميلية. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع المرسوم رقم 167 لعام 2026 القاضي بمنح طلاب الجامعات السورية ترفعا إداريا ودورة امتحانية تكميلية للعام الدراسي 2025-2026. وينص المرسوم على نقل الطالب إلى سنة دراسية أعلى إذا كان يحمل 8 مقررات على الأكثر، سواء كانت إدارية أم غير إدارية، وذلك للعام الدراسي الحالي فقط، مع مراعاة الأحكام الخاصة بكليات الهندسة المعمارية والفنون الجميلة. كما يسمح المرسوم بنقل طالب السنة التحضيرية إلى السنة الثانية إذا كان يحمل 6 مقررات على الأكثر، ويتيح المرسوم لطلاب السنة الأخيرة ممن يحملون 8 مقررات على الأكثر بنتيجة امتحانات الفصل الثاني التقدم إلى امتحان تكميلي فيها. أردوغان يتسلم أوراق اعتماد سفراء 5 دول في أنقرة. تسلم رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء أوراق اعتماد سفراء 5 دول خلال مراسم أقيمت في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. وقدم سفراء تايلاند والسويد وأذربيجان والمملكة المتحدة وكندا أوراق اعتمادهم إلى الرئيس أردوغان. وعقب ذلك قدم السفراء أعضاء بعثاتهم الدبلوماسية وأفراد أسرهم، والتقطوا صورا تذكارية مع رئيس الجمهورية التركية. كما عقد أردوغان لقاءات منفصلة مع السفراء كلا على حدة. وزير الخارجية التركي يلتقي نظيره السوري في أنقرة. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الثلاثاء نظيره السوري أسعد الشيباني في العاصمة أنقرة. وأفادت مصادر دبلوماسية بأن اللقاء جمع الوزيرين في أنقرة، ولم تكشف المصادر عن فحوى اللقاء أو تفاصيل الموضوعات التي جرى بحثها.

الإيراني يبحث مع باراك في أنقرة العلاقات الثنائية وآخر التطورات في المنطقة. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الثلاثاء المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك في العاصمة التركية أنقرة، وبحث الجانبان خلال اللقاء آخر المستجدات والتطورات في المنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وعقب اللقاء قال باراك إنه التقى الشيباني حتى وقت متأخر من الليل مشيدا بجهوده في تهدئة التوتر بالمنطقة، ووصف باراك الشيباني بأنه دؤوب وذو رؤية ثاقبة وجاد في تهدئة التوتر، مؤكدا أن الدبلوماسية تقوم على التوفيق بين المصالح والصبر والحوار. وأعرب باراك عن امتنانه لشفافية الحوار مشيرا إلى أن ضبط النفس والحوار يمثلان أيضا مظاهر للقوة.

لقاءات في أنقرة مع مسؤولين أمريكيين وعراقيين وقبارصة. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الثلاثاء سلسلة لقاءات مع مسؤولين ودبلوماسيين في العاصمة أنقرة، تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، إلى جانب التحضير للقمة المقبلة لمنظمة الدول التركية. والتقى فيدان السفير الأمريكي لدى أنقرة والمبعوث الخاص إلى سوريا والعراق توماس براك وعضو مجلس النواب الأمريكي دار العيسى، كما التقى رئيس وزراء شمال قبرص التركية أونال أوستال. واجتمع فيدان أيضا مع رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي الذي يزور أنقرة على رأس وفد نيابي بهدف تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين. كما بحث فيدان مع الأمين العام لمنظمة الدول التركية قوبانيتش بيك عمر علييف الاستعدادات للقمة 13 للمنظمة المقرر أن تستضيفها أنقرة يومي 29 و30 من تشرين الأول المقبل. ولم تكشف وزارة الخارجية التركية عن تفاصيل إضافية بشأن فحوى معظم اللقاءات.

0: سوريا والاتحاد الأوروبي يبحثان التعاون في إدارة الكوارث والحد من مخاطرها. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح أمس الثلاثاء مع وفد من الاتحاد الأوروبي آفاق التعاون المشترك بمجالات الاستجابة للطوارئ والحد من مخاطر الكوارث، وتناول اللقاء الجهود الوطنية لإزالة الألغام ومخلفات الحرب باعتبارها من أبرز التحديات التي تعيق عودة النازحين ووصول المساعدات الإنسانية واستعادة الحياة الطبيعية في المناطق المتضررة. وأكد الصالح أهمية تطوير الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والاستفادة من الخبرات الأوروبية في إدارة الكوارث والاستجابة للطوارئ. من جانبه أكد الوفد الأوروبي حرصه على تعزيز التعاون مع الحكومة السورية واستعداده لدعم جهود الاستجابة للكوارث والطوارئ وتوسيع التنسيق وتبادل الخبرات مع المؤسسات السورية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح.

الدوخة بعد النهوض أسبابها ومتى تحتاج إلى قياس الضغط؟ قد يشعر بعض الأشخاص بدوار أو تشوش مؤقت في الرؤية عند النهوض من السرير أو الكرسي قبل أن يستعيدوا توازنهم سريعا، وقد يكون ذلك نتيجة أسباب بسيطة كالنهوض المفاجئ أو نقص السوائل، إلا أن تكرار هذه الأعراض قد يرتبط بخلل في قدرة الجسم على تنظيم ضغط الدم عند الوقوف. ولا تعني الدوخة عند النهوض بالضرورة وجود مشكلة في ضغط الدم، إذ تتعدد أسبابها ويظل توقيت ظهورها وتكرارها والأعراض المصاحبة لها عوامل مهمة لتحديد ما إذا كانت حالة عابرة أم حالة تستدعي تقييما طبيا. ولكن لماذا تحدث الدوخة عند الوقوف؟ عند الوقوف بعد الجلوس أو الاستلقاء يتجمع جزء من الدم في الساقين والبطن بفعل الجاذبية، فيعمل القلب والأوعية الدموية على تعويض ذلك للحفاظ على تدفق الدم إلى الدماغ. وإذا لم تكن الاستجابة كافية قد ينخفض ضغط الدم وتظهر أعراض كالدوخة وتشوش الرؤية والضعف، ويشعر الشخص بخفة الرأس وقد تصل إلى الإغماء. وتقول الدكتورة علياء أبو سليمان أخصائية طب الأسرة وزميلة الكلية الملكية البريطانية إن الدوخة لها أسباب متعددة ولا ينبغي اعتبارها دليلا تلقائيا على انخفاض ضغط الدم، فقد تظهر مع فقر الدم وسوء التغذية ونقص بعض الفيتامينات، كما يختلف الدوار المرتبط بالحركة أو السفر عن الدوخة التي تظهر عقب تغيير وضعية الجسم. وأضافت أن الأعراض المصاحبة تساعد في توجيه التشخيص، فالدوار المصحوب بطنين أو أعراض في الأذن قد يرتبط بجهاز الاتزان، في حين أن الدوخة المصحوبة بضعف أو تنمل في أحد جانبي الجسم تحتاج إلى تقييم عصبي.

متى يكون انخفاض الضغط انتصابياً؟ تعرف جمعية القلب الأمريكية انخفاض ضغط الدم الانتصابي بأنه هبوط مستمر في الضغط الانقباضي بمقدار 20 مليمتراً زئبقياً على الأقل، أو في الضغط الانبساطي بمقدار 10 مليمترات زئبقية على الأقل في الدقائق الثلاث الأولى من الوقوف. ووفق بيان علمي للجمعية نشر في دورية هايبرتنشن عام 2024، يزداد احتمال الإصابة بهذه الحالة مع التقدم في العمر. وقد تظهر أيضا لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم، ويمثل الضغط الانقباضي الرقم الأعلى

إلا في قراءة ضغط الدم، وهو الضغط داخل الشرايين عندما ينقبض القلب ويدفع الدم إلى الجسم، بينما يمثل الضغط الانبساطي الرقم الأدنى، وهو الضغط داخل الشرايين عندما يرتخي القلب بين الضربات. ولا تعني الدوخة القصيرة التي تحدث مرة واحدة بعد النهوض السريع بالضرورة وجود انخفاض ضغط انتصابي، ولكن تكرارها بعد الوقوف، وخصوصا إذا صاحبتها رؤية ضبابية أو ضعف أو شعور بقرب الإغماء، يجعل قياس الضغط أثناء تغيير وضعية الجسم أكثر أهمية. وتشير الدكتورة علياء إلى أن الجفاف وقلة شرب الماء من العوامل التي قد تؤدي إلى انخفاض الضغط وظهور الدوخة، وتزداد احتمالات ذلك في الأجواء الحارة ومع التحرك، إذ يفقد الجسم السوائل ويقل حجم الدم المتداول. وأوضحت أن كبار السن قد يكونون أكثر عرضة للجفاف، كما يمكن لبعض الأدوية ومنها مدرات البول وبعض علاجات ارتفاع ضغط الدم أن تسهم في هبوط الضغط لدى بعض المرضى. وإذا تكررت الدوخة لدى من يستخدم هذه الأدوية، فينبغي مراجعة الطبيب لتقييم القراءات والعلاج ومستوى الترطيب وعدم خفض الجرعات أو إيقافها من دون استشارة الطبيب. وقد يرتبط انخفاض الضغط الانتصابي أيضا ببعض الأمراض المزمنة كأمراض القلب والسكري، الذي قد يؤثر في الأعصاب المسؤولة عن تنظيم ضغط الدم، ومرض باركنسون وغيره من اضطرابات الجهاز العصبي الذاتي التي قد تضعف قدرة الجسم على ضبط الضغط عند الوقوف. وتزداد أهمية الدوخة عند الوقوف لدى كبار السن، إذ قد يؤدي فقدان التوازن ولو لثوان إلى السقوط والإصابات والكسور. وأظهرت مراجعة منهجية وتحليل نشر في دورية The Journals of Gerontology Series A عام 2024 وشمل 184 دراسة، أن انخفاض ضغط الدم الانتصابي ارتبط بزيادة خطر السقوط بنحو 39% في 12 شهرا، مما يؤكد أهمية تقييم اضطرابات القلب والأوعية الدموية لدى كبار السن الذين يتعرضون للسقوط. ولهذا فإن الدوخة المتكررة أو السقوط غير المفسر لدى المسن يستحقان تقييما طبيا، بدلا من افتراض أنهما نتيجة طبيعية للتقدم في العمر. متى يحتاج المريض إلى تقييم طبي؟ يشخص انخفاض الضغط الانتصابي أساسا بقياس ضغط الدم بعد الاستلقاء ثم بعد الوقوف. وأشارت مراجعة وموقف خبراء نشرا في دورية ريفيو نورولوجيك عام 2024 إلى أن القياس قد يحتاج إلى التكرار في أوقات مختلفة إذا كانت الأعراض متكررة، رغم أن النتيجة الأولى طبيعية. وقد يستخدم اختبار الطاولة المائلة عندما يبقى الاشتباه قائما رغم عدم ظهور الانخفاض في القياس المعتاد. ويبدأ التقييم كذلك بمراجعة الأدوية والتاريخ المرضي، وقد يطلب الطبيب فحوصا بحسب الأعراض والسبب المحتمل كصورة الدم للكشف عن فقر الدم وفحوص سكر الدم والأملاح ووظائف الكلى أو تخطيط القلب إذا استدعت الحالة. أما الدوخة التي تحدث نادرا بعد النهوض السريع وتختفي في ثوان ولا تتكرر ولا يصاحبها إغماء أو أعراض أخرى، فيمكن مراقبتها مع النهوض بصورة تدريجية
والانتباه إلى شرب السوائل. ويحتاج المريض إلى مراجعة الطبيب إذا تكررت النوبات أو أدت إلى سقوط أو إغماء، بينما تستدعي الدوخة المصحوبة بضعف أو تنمل في جانب واحد أو اضطراب في الكلام تقييما عاجلا. مستمعين الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: خليكن على السمع على صدى الفرات. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يهنئ التعليم والطلاب بنجاح تركيا في نتائج بيزا 2025. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الكادر التعليمي والطلاب وأولياء الأمور بالنجاح الذي حققته تركيا في نتائج برنامج التقييم الدولي للطلاب بيزا 2025. وقال أردوغان في منشور عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي إن تركيا تصدرت دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي من حيث الزيادة في درجاتها ضمن ثلاثة مجالات مختلفة في الاختبار. وأكد أردوغان أن هذا النجاح جاء نتيجة الأهمية التي توليها الدولة لقطاع التعليم، مشدد

إذا على مواصلة العمل من أجل إعداد جيل أكثر جودة وثقة بالنفس وتأهيلا. الشرع يصدر مرسوما بمنح طلاب الجامعات ترفعا إداريا ودورة تكميلية. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع المرسوم رقم 167 لعام 2026 القاضي بمنح طلاب الجامعات السورية ترفعا إداريا ودورة امتحانية تكميلية للعام الدراسي 2025-2026، وينص المرسوم على نقل الطالب إلى سنة دراسية أعلى إذا كان يحمل 8 مقررات على الأكثر، سواء كانت إدارية أم غير إدارية، وذلك للعام الدراسي الحالي فقط، مع مراعاة الأحكام الخاصة بكليات الهندسة المعمارية والفنون الجميلة. كما يسمح المرسوم بنقل طالب السنة التحضيرية إلى السنة الثانية إذا كان يحمل 6 مقررات على الأكثر، ويتيح المرسوم لطلاب السنة الأخيرة ممن يحملون 8 مقررات على الأكثر بنتيجة امتحانات الفصل الثاني التقدم إلى امتحان تكميلي فيها. أردوغان يتسلم أوراق اعتماد سفراء 5 دول في أنقرة. تسلم رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء أوراق اعتماد سفراء 5 دول خلال مراسم أقيمت في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. وقدم سفراء تايلاند والسويد وأذربيجان والمملكة المتحدة وكندا أوراق اعتمادهم إلى الرئيس أردوغان، وعقب ذلك قدم السفراء أعضاء بعثاتهم الدبلوماسية وأفراد أسرهم، والتقطوا صورا تذكارية مع رئيس الجمهورية التركية. كما عقد أردوغان لقاءات منفصلة مع السفراء كلا على حدة.

وزير الخارجية التركي يلتقي نظيره السوري في أنقرة. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الثلاثاء نظيره السوري أسعد الشيباني في العاصمة أنقرة. وأفادت مصادر دبلوماسية بأن اللقاء جمع الوزيرين في أنقرة، ولم تكشف المصادر عن فحوى اللقاء أو تفاصيل الموضوعات التي جرى بحثها.

الأردني يبحث مع باراك في أنقرة العلاقات الثنائية وآخر التطورات في المنطقة. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الثلاثاء المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك في العاصمة التركية أنقرة، وبحث الجانبان خلال اللقاء آخر المستجدات والتطورات في المنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وعقب اللقاء قال باراك إنه التقى الشيباني حتى وقت متأخر من الليل مشيدا بجهوده في تهدئة التوتر بالمنطقة، ووصف باراك الشيباني بأنه دؤوب وذو رؤية ثاقبة وجاد في تهدئة التوتر، مؤكدا أن الدبلوماسية تقوم على التوفيق بين المصالح والصبر والحوار. وأعرب باراك عن امتنانه لشفافية الحوار مشيرا إلى أن ضبط النفس والحوار يمثلان أيضا مظاهر للقوة. فيدان يجري سلسلة لقاءات في أنقرة مع مسؤولين أمريكيين وعراقيين وقبارصة. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الثلاثاء سلسلة لقاءات مع مسؤولين ودبلوماسيين في العاصمة أنقرة تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، إلى جانب التحضير للقمة المقبلة لمنظمة الدول التركية. والتقى فيدان السفير الأمريكي لدى أنقرة والمبعوث الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك وعضو مجلس النواب الأمريكي دار العيسى، كما التقى رئيس وزراء شمال قبرص التركية أونال أوستال، واجتمع فيدان أيضا مع رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي الذي يزور أنقرة على رأس وفد نيابي بهدف تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين. كما بحث فيدان مع الأمين العام لمنظمة الدول التركية قوبانيتش بيك عمر علييف الاستعدادات للقمة 13 للمنظمة المقرر أن تستضيفها أنقرة يومي 29 و30 من تشرين الأول المقبل. ولم تكشف وزارة الخارجية التركية عن تفاصيل إضافية بشأن فحوى معظم اللقاءات.

0: سوريا والاتحاد الأوروبي يبحثان التعاون في إدارة الكوارث والحد من مخاطرها. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح أمس الثلاثاء مع وفد من الاتحاد الأوروبي آفاق التعاون المشترك بمجالات الاستجابة للطوارئ والحد من مخاطر الكوارث، وتناول اللقاء الجهود الوطنية لإزالة الألغام ومخلفات الحرب باعتبارها من أبرز التحديات التي تعيق عودة النازحين ووصول المساعدات الإنسانية واستعادة الحياة الطبيعية في المناطق المتضررة. وأكد الصالح أهمية تطوير الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والاستفادة من الخبرات الأوروبية في إدارة الكوارث والاستجابة للطوارئ. من جانبه أكد الوفد الأوروبي حرصه على تعزيز التعاون مع الحكومة السورية واستعداده لدعم جهود الاستجابة للكوارث والطوارئ وتوسيع التنسيق وتبادل الخبرات مع المؤسسات السورية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. أردوغان يهنئ منتخب تركيا للسيدات بعد التتويج ببطولة أوروبا. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان منتخب بلاده للسيدات للكرة الطائرة بعد تتويجه بطلا لبطولة أوروبا 2026. وجاء تتويج المنتخب التركي بعد فوزه على نظيره الإيطالي بثلاثة أشواط مقابل شوطين في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة سنان إرديم الرياضية في إسطنبول. ونجح المنتخب التركي الملقب بسلطانات الشبكة في قلب تأخره مرتين قبل

يحسم الشوط الفاصل لصالحه بنتيجة 15-10 ويتوج باللقب الأوروبي للمرة الثانية تواليا. وأشاد الرئيس أردوغان بالإنجاز مؤكدا أن المنتخب حقق إنجازا مهما جعل الشعب التركي فخورا بتتويجه بطلا لأوروبا. وحصلت اللاعبة ميليسا فارغاس على جائزة أفضل لاعبة في البطولة بعد دورها البارز في قيادة المنتخب التركي للاحتفاظ باللقب. وبهذا التتويج ضمن المنتخب التركي تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028.

نتائج مثيرة في الجولة الرابعة من الدوري التركي الممتاز. قاد النجم المصري محمد صلاح فريق طرابزونسبور إلى فوز كاسح على جنشار بريليجي بخمسة أهداف دون رد ضمن الجولة الرابعة من الدوري التركي الممتاز. وسجل صلاح الهدف الثاني من ركلة جزاء وصنع الهدف الرابع الذي أحرزه الألباني إرنست موتشي، ورفع طرابزون رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد جنشار بريليجي عند سبع نقاط في المركز السادس. وفي قمة الجولة قلب بشكطاش تأخره أمام مضيفي فنرباجي إلى فوز بهدفين لهدف في ديربي إسطنبول، وتقدم فنرباجي عبر سلوفاكي ميلان سكرينيار قبل أن يدرك رضوان يلمز التعادل لبشكطاش، ثم سجل الصربي دوسان فلاهوفيتش هدف الفوز في الدقيقة 73، ورفع بشكطاش رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني مؤقتاً، بينما تجمد رصيد فنرباهجي عند 6 نقاط. وكان جلاتاسراي قد حافظ على صدارة الترتيب بعد فوزه الصعب على بشاك شهير بثلاثة أهداف لهدفين. وفي مباريات أخرى فاز قجائلي على سامسون سبور بهدف دون رد، وتشورم على أيوب سبور بثلاثة أهداف نظيفة، بينما تعادل قاسم باشا مع آمد سبور بهدفين لمثلهما.

أرسنال يحسم ديربي لندن وتعادل مثير بين إيفرتون ومانشستر يونايتد. قلب أرسنال تأخره أمام مضيف تشيلسي إلى فوز بهدفين لهدف في ديربي لندن ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ورفع أرسنال رصيده إلى 9 نقاط متساويا مع مانشستر سيتي في الصدارة، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 6 نقاط. وفي مباراة مثيرة خطف إيفرتون تعادلا قاتلا من ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين لمثلهما، وسجل لمانشستر يونايتد برايان بيومو وبنجامين سيسكو، بينما أحرز لإيفرتون تيريك جورد وأنسيلي ميتلاند نايلز في الوقت بدل الضائع. وواصل مانشستر سيتي انتصاراته بفوزه على كونفنتري سيتي بهدف دون رد سجله النرويجي إيرلينغ هالاند ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة. وحقق ليفربول فوزه الأول في الدوري بتغلبه على إبسوتش تاون بهدفين نظيفين سجلهما السويدي ألكسندر إيساك خلال أول 9 دقائق. وفي مباريات أخرى تعادل توتنهام مع نوتنغهام فورست دون أهداف، وبرينتفورد مع ساندرلاند، وبرايتون مع ليدز بهدف لمثله، فيما تعادل نيوكاسل مع بورنموث بهدفين لمثلهما. وفاز كريستال بالاس على فولهام بثلاثة أهداف لهدفين. إنتر يقلب تأخره أمام نابولي، وروما يتصدر الدوري الإيطالي.

3 أهداف لهدفين ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي، وسجل لاوتارو مارتينيز هدفين وماركوس تورام هدفا لإنتر، بينما أحرز ماتيو بوليتانو وراسموس هويلوند هدفي نابولي. ورفع إنتر رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف روما. وفي مباراة أخرى قلب روما تأخره أمام أتلانتا إلى فوز بهدفين لهدف بفضل هدفي ماريو هيرموسو وماتياس سولي في الدقائق الأخيرة. ورفع روما رصيده إلى 9 نقاط ليتصدر الدوري بفارق الأهداف أمام إنتر، كما قلب كومو تأخره أمام جينوا إلى فوز كبير ب4 أهداف. ورفع كومو رصيده إلى 7 نقاط فيما بقي جينوا دون نقاط بعد 3 خسائر متتالية. أتلتيك بلباو يكتسح أتلتيكو مدريد وبيتيس يهزم ريال مدريد. ألحق أتلتيك بلباو الهزيمة الأولى بأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني بعدما اكتسحه ب3 أهداف دون رد ضمن الجولة الرابعة، وسجل نيكو ويليامز وروبرت نافارو وويهان سانسيت أهداف بلباو ليرفع الفريق رصيده إلى 6 نقاط مقابل 7 لأتلتيكو. وفي مباراة أخرى تلقى ريال مدريد خسارته الأولى في الدوري بسقوطه أمام ريال بيتيس بهدف دون رد، وسجل تروي بارت هدف المباراة الوحيد قبل أن يهدر كيليان مبابي ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، وتجمد رصيد ريال مدريد عند 9 نقاط فيما رفع بيتيس رصيده إلى 9 نقاط.

مارسيليا يسقط أمام باريس إف سي، وموناكو يهزم باريس سان جيرمان. سقط أولمبيك مارسيليا أمام ضيفه باريس إف سي بثلاثة أهداف لهدفين ضمن الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، وسجل أمين غويري هدف مارسيليا، بينما أحرز لاسين سينايوكو أهداف باريس إف سي الثلاثة ليحقق هاتريك ويقود فريقه إلى المركز الثاني برصيد 7 نقاط. وتجمد رصيد مارسيليا عند 3 نقاط في المركز 11. وفي مباراة أخرى تلقى باريس سان جيرمان خسارته الأولى هذا الموسم أمام ضيفه موناكو بهدفين لهدف، وسجل ماركيونيوس هدف باريس، فيما أحرز نازينيو وستانيس إيدومبو هدفي موناكو، ورفع موناكو رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة، بينما بقي باريس سان جيرمان بنقطتين في المركز 12. إلى 9 نقاط في الصدارة، بينما بقي باريس سان جيرمان بنقطتين في المركز 12. إلى 9 نقاط في الصدارة، بينما بقي باريس سان جيرمان بنقطتين في المركز 12. إلى 9 نقاط في الصدارة، بينما بقي باريس سان جيرمان بنقطتين في المركز 12. إلى 9 نقاط في الصدارة، بينما بقي باريس سان جيرمان بنقطتين في المركز 12. إلى 9 نقاط في الصدارة، بينما بقي باريس سان جيرمان بنقطتين في المركز 12. إلى 9 نقاط في الصدارة، بينما بقي باريس سان جيرمان بنقطتين في المركز 12. إلى 9 نقاط في الصدارة، بينما بقي باريس سان جيرمان بنقطتين في المركز 12.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يهنئ التعليم والطلاب بنجاح تركيا في نتائج بيزا 2025. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الكادر التعليمي والطلاب وأولياء الأمور بالنجاح الذي حققته تركيا في نتائج برنامج التقييم الدولي للطلاب بيزا 2025. وقال أردوغان في منشور عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي إن تركيا تصدرت دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي من حيث الزيادة في درجاتها ضمن ثلاثة مجالات مختلفة في الاختبار. وأكد أردوغان أن هذا النجاح جاء نتيجة الأهمية التي توليها الدولة لقطاع التعليم، مشددا على مواصلة العمل من أجل إعداد جيل أكثر جودة وثقة بالنفس وتأهيلا. الشرع يصدر مرسوما بمنح طلاب الجامعات ترفعا إداريا ودورة تكميلية. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع المرسوم رقم 167 لعام 2026 القاضي بمنح طلاب الجامعات السورية ترفعا إداريا ودورة امتحانية تكميلية للعام الدراسي 2025-2026. وينص المرسوم على نقل الطالب إلى سنة دراسية أعلى إذا كان يحمل 8 مقررات على الأكثر، سواء كانت إدارية أم غير إدارية، وذلك للعام الدراسي الحالي فقط، مع مراعاة الأحكام الخاصة بكليات الهندسة المعمارية والفنون الجميلة. كما يسمح المرسوم بنقل طالب السنة التحضيرية إلى السنة الثانية إذا كان يحمل 6 مقررات على الأكثر، ويتيح المرسوم لطلاب السنة الأخيرة ممن يحملون 8 مقررات على الأكثر بنتيجة امتحانات الفصل الثاني التقدم إلى امتحان تكميلي فيها. أردوغان يتسلم أوراق اعتماد سفراء 5 دول في أنقرة. تسلم رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء أوراق اعتماد سفراء 5 دول خلال مراسم أقيمت في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. وقدم سفراء تايلاند والسويد وأذربيجان والمملكة المتحدة وكندا أوراق اعتمادهم إلى الرئيس أردوغان. وعقب ذلك قدم السفراء أعضاء بعثاتهم الدبلوماسية وأفراد أسرهم، والتقطوا صورا تذكارية مع رئيس الجمهورية التركية. كما عقد أردوغان لقاءات منفصلة مع السفراء كلا على حدة.

وزير الخارجية التركي يلتقي نظيره السوري في أنقرة. التقى وزير الخارجية التركي أكان فيدان أمس الثلاثاء نظيره السوري أسعد الشيباني في العاصمة أنقرة. وأفادت مصادر دبلوماسية بأن اللقاء جمع الوزيرين في أنقرة، ولم تكشف المصادر عن فحوى اللقاء أو تفاصيل الموضوعات التي جرى بحثها.

الثاني يبحث مع باراك في أنقرة العلاقات الثنائية وآخر التطورات في المنطقة. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الثلاثاء المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك في العاصمة التركية أنقرة، وبحث الجانبان خلال اللقاء آخر المستجدات والتطورات في المنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وعقب اللقاء قال باراك إنه التقى الشيباني حتى وقت متأخر من الليل مشيدا بجهوده في تهدئة التوتر بالمنطقة، ووصف باراك الشيباني بأنه دؤوب وذو رؤية ثاقبة وجاد في تهدئة التوتر، مؤكدا أن الدبلوماسية تقوم على التوفيق بين المصالح والصبر والحوار. وأعرب باراك عن امتنانه لشفافية الحوار مشيرا إلى أن ضبط النفس والحوار يمثلان أيضا مظاهر للقوة. فيدان يجري سلسلة لقاءات في أنقرة مع مسؤولين أمريكيين وعراقيين وقبارصة. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الثلاثاء سلسلة لقاءات مع مسؤولين ودبلوماسيين في العاصمة أنقرة تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، إلى جانب التحضير للقمة المقبلة لمنظمة الدول التركية. والتقى فيدان السفير الأمريكي لدى أنقرة والمبعوث الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك وعضو مجلس النواب الأمريكي دار العيسى، كما التقى رئيس وزراء شمال قبرص التركية أونال أوستال، واجتمع فيدان أيضا مع رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي الذي يزور أنقرة على رأس وفد نيابي بهدف تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين. كما بحث فيدان مع الأمين العام لمنظمة الدول التركية قوبانيتش بيك عمر علييف الاستعدادات للقمة 13 للمنظمة المقرر أن تستضيفها أنقرة يومي 29 و30 من تشرين الأول المقبل. ولم تكشف وزارة الخارجية التركية عن تفاصيل إضافية بشأن فحوى معظم اللقاءات.

0: سوريا والاتحاد الأوروبي يبحثان التعاون في إدارة الكوارث والحد من مخاطرها. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح أمس الثلاثاء مع وفد من الاتحاد الأوروبي آفاق التعاون المشترك بمجالات الاستجابة للطوارئ والحد من مخاطر الكوارث، وتناول اللقاء الجهود الوطنية لإزالة الألغام ومخلفات الحرب باعتبارها من أبرز التحديات التي تعيق عودة النازحين ووصول المساعدات الإنسانية واستعادة الحياة الطبيعية في المناطق المتضررة. وأكد الصالح أهمية تطوير الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والاستفادة من الخبرات الأوروبية في إدارة الكوارث والاستجابة للطوارئ. من جانبه أكد الوفد الأوروبي حرصه على تعزيز التعاون مع الحكومة السورية واستعداده لدعم جهود الاستجابة للكوارث والطوارئ وتوسيع التنسيق وتبادل الخبرات مع المؤسسات السورية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

وقف المعارف التركي يخرج 38 طالباً في إعزاز، وهيئة الإغاثة التركية تفتتح مدرسة ابتدائية في حيان بريف حلب الشمالي. نظم وقف المعارف التركي حفلاً لتخريج 38 طالباً أتموا تعليمهم في مدارسه بمدينة إعزاز في ريف حلب شمالي سوريا. وشارك في الحفل القنصل العام التركي في حلب معمر هاكان جينكيز وعضو مجلس أمناء وقف المعارف ظريف ستشر وممثلون عن محافظة حلب ومدير منطقة إعزاز ومديرو المدارس والمعلمون، إلى جانب الطلاب الخريجين وعائلاتهم. وقال ممثل الوقف في شمال سوريا محمد جغطاي ترياكي إن الحفل أقيم لتخريج 38 طالبا بينهم 13 طالبا من مدرسة منطقة تشوبامبي الراعي و25 طالبا من إعزاز. وأضاف ترياكي أن الوقف يدير في شمال سوريا 3 مدارس، هي مدرسة إعزاز للعلوم والتكنولوجيا، ومدرسة الباب للعلوم والتكنولوجيا، ومدرسة جوبامبي للعلوم والتكنولوجيا. وأشار إلى أن الوقف افتتح أيضا سكنين طلابيين جديدين اكتمل بناؤهما، لافتا إلى أن حفل التخرج أقيم في أحدهما. وقال ترياكي إن الوقف يعد من أبرز المؤسسات التعليمية التركية في سوريا من خلال أنشطته في مناطق عدة بينها حلب وإدلب وحماة. وأوضح أن المؤسسة ستبدأ قريبا أنشطتها التعليمية في دمشق وحلب وحماة وحمص، معربا عن شكره للدولة التركية والحكومة السورية على دعمهما. ووقف المعارف التركي مؤسسة أنشأتها تركيا عام 2016 ويضم 517 مؤسسة في 55 دولة، ويقدم خدماته لنحو 68,000 طالب. وينظم الوقف منذ تأسيسه أنشطة تعليمية وثقافية واجتماعية في دول عدة بهدف رفع جودة التعليم وتعزيز العلاقات مع تركيا.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية إيهاها الاثنين السابع من أيلول افتتاح مدرسة ابتدائية في بلدة حيان في ريف حلب شمالي سوريا، شيدت مكان مدرسة دمرت خلال الحرب، وذلك خلال مراسم حضرها مسؤولون وشخصيات محلية. وذكرت الهيئة في بيان أن مدرسة حج بيرم ولي الابتدائية في بلدة حيان بريف حلب تضم 6 قاعات دراسية، وستوفر فرصة التعليم 360 طالبا يواجهون صعوبات في الوصول إلى التعليم في المنطقة. وقال رئيس فرع هيئة الإغاثة الإنسانية التركية في أنقرة حاجي بيرم شاهين خلال مراسم الافتتاح إن الهيئة وقفت إلى جانب الشعب السوري منذ الأيام الأولى للحرب. وتطرق شاهين إلى أنشطة الهيئة في مجال التعليم مضيفا أولينا التعليم أهمية كبيرة دائما، فمئات الشباب الذين تخرجوا من أول جامعة أسسناها في المنطقة عام 2016 يخدمون اليوم بلادهم. بدوره قال النائب البرلماني السوري أحمد زيدان إن بلدة حيان دفعت ثمنا باهظا وتضررت بنيتها التحتية بشكل كبير. وأعرب زيدان عن سعادته برؤية ابتسامة الأطفال مجددا، شاكرا تركيا والهيئة على جهودهما. واختتمت مراسم الافتتاح بزراعة أشجار تذكارية وتوزيع حقائب ومستلزمات قرطاسية على الطلاب.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يهنئ التعليم والطلاب بنجاح تركيا في نتائج بيزا 2025. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الكادر التعليمي والطلاب وأولياء الأمور بالنجاح الذي حققته تركيا في نتائج برنامج التقييم الدولي للطلاب بيزا 2025. وقال أردوغان في منشور عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي إن تركيا تصدرت دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي من حيث الزيادة في درجاتها ضمن ثلاثة مجالات مختلفة في الاختبار. وأكد أردوغان أن هذا النجاح جاء نتيجة الأهمية التي توليها الدولة لقطاع التعليم، مشددا على مواصلة العمل من أجل إعداد جيل أكثر جودة وثقة بالنفس وتأهيلا. الشرع يصدر مرسوما بمنح طلاب الجامعات ترفعا إداريا ودورة تكميلية. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع المرسوم رقم 167 لعام 2026 القاضي بمنح طلاب الجامعات السورية ترفعا إداريا ودورة امتحانية تكميلية للعام الدراسي 2025-2026. وينص المرسوم على نقل الطالب إلى سنة دراسية أعلى إذا كان يحمل 8 مقررات على الأكثر، سواء كانت إدارية أم غير إدارية، وذلك للعام الدراسي الحالي فقط، مع مراعاة الأحكام الخاصة بكليات الهندسة المعمارية والفنون الجميلة. كما يسمح المرسوم بنقل طالب السنة التحضيرية إلى السنة الثانية إذا كان يحمل 6 مقررات على الأكثر، ويتيح المرسوم لطلاب السنة الأخيرة ممن يحملون 8 مقررات على الأكثر بنتيجة امتحانات الفصل الثاني التقدم إلى امتحان تكميلي فيها. أردوغان يتسلم أوراق اعتماد سفراء 5 دول في أنقرة. تسلم رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء أوراق اعتماد سفراء 5 دول خلال مراسم أقيمت في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. وقدم سفراء تايلاند والسويد وأذربيجان والمملكة المتحدة وكندا أوراق اعتمادهم إلى الرئيس أردوغان. وعقب ذلك قدم السفراء أعضاء بعثاتهم الدبلوماسية وأفراد أسرهم، والتقطوا صورا تذكارية مع رئيس الجمهورية التركية. كما عقد أردوغان لقاءات منفصلة مع السفراء كلا على حدة.

وزير الخارجية التركي يلتقي نظيره السوري في أنقرة. التقى وزير الخارجية التركي أكان فيدان أمس الثلاثاء نظيره السوري أسعد الشيباني في العاصمة أنقرة، وأفادت مصادر دبلوماسية بأن اللقاء جمع الوزيرين في أنقرة، ولم تكشف المصادر عن فحوى اللقاء أو تفاصيل الموضوعات التي جرى بحثها.

يبحث مع باراك في أنقرة العلاقات الثنائية وآخر التطورات في المنطقة. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الثلاثاء المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس بارك في العاصمة التركية أنقرة، وبحث الجانبان خلال اللقاء آخر المستجدات والتطورات في المنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وعقب اللقاء قال باراك إنه التقى الشيباني حتى وقت متأخر من الليل مشيدا بجهوده في تهدئة التوتر بالمنطقة، ووصف باراك الشيباني بأنه دؤوب وذو رؤية ثاقبة وجاد في تهدئة التوتر، مؤكدا أن الدبلوماسية تقوم على التوفيق بين المصالح والصبر والحوار. وأعرب باراك عن امتنانه لشفافية الحوار مشيرا إلى أن ضبط النفس والحوار يمثلان أيضا مظاهر للقوة.

عبقرت مع مسؤولين أمريكيين وعراقيين وقبارصة. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الثلاثاء سلسلة لقاءات مع مسؤولين ودبلوماسيين في العاصمة أنقرة تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، إلى جانب التحضير للقمة المقبلة لمنظمة الدول التركية. والتقى فيدان السفير الأمريكي لدى أنقرة والمبعوث الخاص إلى سوريا والعراق توماس براك وعضو مجلس النواب الأمريكي دار العيسى، كما التقى رئيس وزراء شمال قبرص التركية أونال أوستل. واجتمع فيدان أيضا مع رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي الذي يزور أنقرة على رأس وفد نيابي بهدف تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين. كما بحث فيدان مع الأمين العام لمنظمة الدول التركية قوبانيتش بيك عمر علييف الاستعدادات للقمة 13 للمنظمة المقرر أن تستضيفها أنقرة يومي 29 و30 من تشرين الأول المقبل. ولم تكشف وزارة الخارجية التركية عن تفاصيل إضافية بشأن فحوى معظم اللقاءات.

0: سوريا والاتحاد الأوروبي يبحثان التعاون في إدارة الكوارث والحد من مخاطرها. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح أمس الثلاثاء مع وفد من الاتحاد الأوروبي آفاق التعاون المشترك بمجالات الاستجابة للطوارئ والحد من مخاطر الكوارث، وتناول اللقاء الجهود الوطنية لإزالة الألغام ومخلفات الحرب باعتبارها من أبرز التحديات التي تعيق عودة النازحين ووصول المساعدات الإنسانية واستعادة الحياة الطبيعية في المناطق المتضررة. وأكد الصالح أهمية تطوير الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والاستفادة من الخبرات الأوروبية في إدارة الكوارث والاستجابة للطوارئ. من جانبه أكد الوفد الأوروبي حرصه على تعزيز التعاون مع الحكومة السورية واستعداده لدعم جهود الاستجابة للكوارث والطوارئ وتوسيع التنسيق وتبادل الخبرات مع المؤسسات السورية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قم ناجي جلق وانشد رسم من بانوا، قم ناجي جلق وانشد رسم من بانوا، مشت على الرسم أحداث وأزمان. قم ناجي جلق وانشد رسم من بانوا، مشت على الرسم أحداث وأزمان. هذا الأديم كتاب لا انكفاء له، هذا الأديم كتاب لا انكفاء له، رث الصحائف باق منه عنوان. الدين والوحي والأخلاق طائفة منه، وسائره دنيا وبهتان. ما فيه إن قلبت يوما جواهره إلا قرائح مراد وأذهان. بنو أمية للأنباء ما فتحوا، وللأحاديث ما سادوا وما دانوا. بنو أمية للأنباء ما فتحوا، وللأحاديث ما سادوا وما دانوا. كانوا ملوكا سرير الشرق تحتهم، فهل سألت سرير الغرب ما كانوا؟ كانوا ملوكا سرير الشرق تحتهم، فهل سألت سرير الغرب ما كانوا؟ عالين كالشمس في أطراف دولتها، في كل ناحية ملك وسلطان. يا ويح قلبي ممن تاب أرسمهم، سرى به الهم أو عادته أشجان. بالأمس قمت على الزهراء أندبهم، واليوم دمعي على الفيحاء هتان. بالأمس قمت على الزهراء أندبهم، واليوم دمعي على الفيحاء هتان. في الأرض منهم سماوات وألوية، ونيرات وأنواء وعقبان. معادن العز، معادن العز قد مال الرغام بهم، لو هان في

لولا دمشق لما كانت طليطلة، ولا زهت ببني العباس بغدان. لولا دمشق لما كانت طليطلة، ولا زهت ببني العباس بغدان. مررت بالمسجد المحزون أسأله، هل في المصلى أو المحراب مروان؟ تغير المسجد المحزون واختلفت على المنابر أحرار وعبدان. فلا الأذان أذان في منارته إذا تعالى، ولا الآذان آذان. فلا الأذان أذان في منارته إذا تعالى، ولا الآذان آذان. آمنت بالله واستثنيت جنته، دمشق روح وجنات وريحان. قال الرفاق وقد هبت خمائلها، الأرض دار لها الفيحاء بستان. جرى وصفق يلقانا بها بردا، كما تلقاك دون الخلد رضوان. دخلتها وحواشيها زمردة، والشمس فوق لجين الماء عقيان. والحور في دمر أو حول هامتها، حور كواشف عن ساق وولدان. والحور في دمر أو حول هامتها، حور كواشف عن ساق وولدان. وربوة الواد في جلباب راقصة، الساق كاسية والنحر عريان. والطير تصدح من خلف العيون بها، وللعيون كما للطير ألحان. وأقبلت بالنبات الأرض مختلفا أفوافه، فهو أصباغ وألوان. وقد صفى بردا للريح فابتدرت، لدى ستور حواشيهن أفنان. ثم انثنت لم يزل عنها البلال، ولا جفت من الماء أذيال وأردان. خلفت لبنان جنات النعيم، وما نبئت أن طريق الخلد لبنان. حتى انحدرت إلى فيحاء وارفة، فيها الندى وبها طي وشيبان. نزلت فيها بفتيان جحاجحة، آباؤهم في شباب الدهر غسان. بيض الأسرة باق فيهم صيد من عبد شمس، وإن لم تبق تيجان. بيض الأسرة باق فيهم صيد من عبد شمس، وإن لم تبق تيجان. يا فتية الشام شكرا لانقضاء له، لو أن إحسانكم يجزيه شكران. ما فوق راحاتكم يوم السماح يد، ولا كأوطانكم في البشر أوطان. ما فوق راحاتكم يوم السماح يد، ولا كأوطانكم في البشر أوطان. خميلة الله وشتها يداه لكم، فهل لها قيم منكم وجنان؟ شيدوا لها الملك وابنوا ركن دولتها، فالملك غرس وتجديد وبنيان. لو يرجع الدهر مفقودا له خطر، لآب بالواحد المبكي ثكلان. الملك أن تعملوا ما استطعتم عملا، وأن يبين على الأعمال إتقان. الملك أن تخرج الأموال ناشطة لمطلب فيه إصلاح وعمران. الملك تحت لسان حوله أدب،
وتحت عقل على جنبيه عرفان. الملك أن تتلاقوا في هوى وطن تفرقت فيه أجناس وأديان. نصيحة ملؤها الإخلاص صادقة، والنصح خالصه دين وإيمان. والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة، والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة أو حكمة فهو تقطيع وأوزان. والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة أو حكمة فهو تقطيع وأوزان. ونحن في الشرق والفصحى بنو رحم، ونحن في الجرح والآلام إخوان. ونحن في الشرق والفصحى بنو رحم، ونحن في الجرح والآلام إخوان. أحمد شوقي.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب.

أرق على أرق ومثلي يأرق، أرق على أرق ومثلي يأرق، وجوا يزيد وعبرة تترقرق. أرق على أرق ومثلي يأرق، وجوا يزيد وعبرة تترقرق. جهد الصبابة أن تكون كما أرى، عين مسهدة وقلب يخفق. جهد الصبابة أن تكون كما أرى، عين مسهدة وقلب يخفق. ما لاح برق أو ترنم طائر إلا انثنيت ولي فؤاد شيق. جربت من نار الهوى ما تنطفي نار الغضا وتكل عما تحرق. وعذلت أهل العشق حتى ذقته، فعجبت كيف يموت من لا يعشق. وعذلت أهل العشق حتى ذقته، فعجبت كيف يموت من لا يعشق. وعذرتهم وعرفت ذنبي أنني عيرتهم، فلقيت فيه ما لقوا. وعذرتهم وعرفت ذنبي أنني عيرتهم، فلقيت فيه ما لقوا.

أبني أبينا نحن أهل منازل، أبني أبينا نحن أهل منازل، أبدا غراب البين فيها ينعق. نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا، نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. أين الأكاسرة الجبابرة الأولى، أين الأكاسرة الجبابرة الأولى، كنز الكنوز فما بقين ولا بقوا، من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه لحد ضيق. خرس إذا نودوا، خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق، والموت آت والنفوس نفائس، والمستغر بما لديه الأحمق. والموت آت والنفوس نفائس، والمستعز بما لديه الأحمق. والمرء يأمل والحياة شهية، والشيب أوقر والشبيبة أنزق. والمرء يأمل والحياة شهية، والشيب أوقر والشبيبة أنزق. ولقد بكيت على الشباب ولمتي مسودة، ولماء وجهي رونق. ولقد بكيت على الشباب ولمتي مسودة، ولماء وجهي رونق.

حذرا عليه قبل يوم فراقه حتى لكدت بماء جفني أشرق حذرا عليه قبل يوم فراقه حتى لكدت بماء جفني أشرق

أما بنو أوس بن معن بن الرضا فأعز من تحدى إليه الأينق، كبرت حول ديارهم لما بدت منها الشموس وليس فيها المشرق، وعجبت من أرض سحاب أكفهم من فوقها وصخورها لا تورق، وعجبت من أرض سحاب أكفهم من فوقها وصخورها لا تورق، وتفوح من طيب الثناء روائح وتفوح من طيب الثناء روائح لهم بكل مكانة تستنشق، مسكية النفحات إلا أنها وحشية بسواهم لا تعبق، أمريد مثل محمد في عصرنا لا تبلنا بطلاب ما لا يلحق، لم يخلق الرحمن مثل محمد أبدا وظني أنه لا يخلق، لم يخلق الرحمن مثل محمد أبدا وظني أنه لا يخلق، يا ذا الذي يهب الجزيل وعنده أني عليه بأخذه أتصدق، أمطر علي سحاب جودك ثرة وانظر إلي برحمة لا أغرق، كذب ابن فاعلة يقول بجهله مات الكرام وأنت حي ترزق، كذب ابن فاعلة يقول بجهله مات الكرام وأنت حي ترزق. أبو الطيب المتنبي أحمد بن الحسين.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يهنئ التعليم والطلاب بنجاح تركيا في نتائج بيزا 2025. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الكادر التعليمي والطلاب وأولياء الأمور بالنجاح الذي حققته تركيا في نتائج برنامج التقييم الدولي للطلاب بيزا 2025. وقال أردوغان في منشور عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي إن تركيا تصدرت دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي من حيث الزيادة في درجاتها ضمن ثلاثة مجالات مختلفة في الاختبار. وأكد أردوغان أن هذا النجاح جاء نتيجة الأهمية التي توليها الدولة لقطاع التعليم، مشددا على مواصلة العمل من أجل إعداد جيل أكثر جودة وثقة بالنفس وتأهيلا. الشرع يصدر مرسوما بمنح طلاب الجامعات ترفعا إداريا ودورة تكميلية. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع المرسوم رقم 167 لعام 2026 القاضي بمنح طلاب الجامعات السورية ترفعا إداريا ودورة امتحانية تكميلية للعام الدراسي 2025-2026. وينص المرسوم على نقل الطالب إلى سنة دراسية أعلى إذا كان يحمل 8 مقررات على الأكثر، سواء كانت إدارية أم غير إدارية، وذلك للعام الدراسي الحالي فقط، مع مراعاة الأحكام الخاصة بكليات الهندسة المعمارية والفنون الجميلة. كما يسمح المرسوم بنقل طالب السنة التحضيرية إلى السنة الثانية إذا كان يحمل 6 مقررات على الأكثر، ويتيح المرسوم لطلاب السنة الأخيرة ممن يحملون 8 مقررات على الأكثر بنتيجة امتحانات الفصل الثاني التقدم إلى امتحان تكميلي فيها. أردوغان يتسلم أوراق اعتماد سفراء 5 دول في أنقرة. تسلم رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء أوراق اعتماد سفراء 5 دول خلال مراسم أقيمت في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

تايلاند والسويد وأذربيجان والمملكة المتحدة وكندا أوراق اعتمادهم إلى الرئيس أردوغان، وعقب ذلك قدم السفراء أعضاء بعثاتهم الدبلوماسية وأفراد أسرهم، والتقطوا صورا تذكارية مع رئيس الجمهورية التركية، كما عقد أردوغان لقاءات منفصلة مع السفراء كلا على حدة.

وزير الخارجية التركي يلتقي نظيره السوري في أنقرة. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الثلاثاء نظيره السوري أسعد الشيباني في العاصمة أنقرة، وأفادت مصادر دبلوماسية بأن اللقاء جمع الوزيرين في أنقرة، ولم تكشف المصادر عن فحوى اللقاء أو تفاصيل الموضوعات التي جرى بحثها.

0: نبحث مع باراك في أنقرة العلاقات الثنائية وآخر التطورات في المنطقة. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الثلاثاء المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس بارك في العاصمة التركية أنقرة، وبحث الجانبان خلال اللقاء آخر المستجدات والتطورات في المنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وعقب اللقاء قال باراك إنه التقى الشيباني حتى وقت متأخر من الليل مشيدا بجهوده في تهدئة التوتر بالمنطقة، ووصف باراك الشيباني بأنه دؤوب وذو رؤية ثاقبة وجاد في تهدئة التوتر، مؤكدا أن الدبلوماسية تقوم على التوفيق بين المصالح والصبر والحوار. وأعرب باراك عن امتنانه لشفافية الحوار مشيرا إلى أن ضبط النفس والحوار يمثلان أيضا مظاهر للقوة. فيدان يجري سلسلة لقاءات في أنقرة مع مسؤولين أمريكيين وعراقيين وقبارصة. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الثلاثاء سلسلة لقاءات مع مسؤولين ودبلوماسيين في العاصمة أنقرة تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، إلى جانب التحضير للقمة المقبلة لمنظمة الدول التركية. والتقى فيدان السفير الأمريكي لدى أنقرة والمبعوث الخاص إلى سوريا والعراق توماس بارك وعضو مجلس النواب الأمريكي دار العيسى، كما التقى رئيس وزراء شمال قبرص التركية أونال أوستال، واجتمع فيدان أيضا مع رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي الذي يزور أنقرة على رأس وفد نيابي بهدف تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين. كما بحث فيدان مع الأمين العام لمنظمة الدول التركية قوبانيتش بيك عمر علييف الاستعدادات للقمة 13 للمنظمة المقرر أن تستضيفها أنقرة يومي 29 و30 من تشرين الأول المقبل، ولم تكشف وزارة الخارجية التركية عن تفاصيل إضافية بشأن فحوى معظم اللقاءات. سوريا والاتحاد الأوروبي يبحثان التعاون في إدارة الكوارث والحد من مخاطرها. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح أمس الثلاثاء مع وفد من الاتحاد الأوروبي آفاق التعاون المشترك بمجالات الاستجابة للطوارئ والحد من مخاطر الكوارث. وتناول اللقاء الجهود الوطنية لإزالة الألغام ومخلفات الحرب باعتبارها من أبرز التحديات التي تعيق عودة النازحين ووصول المساعدات الإنسانية واستعادة الحياة الطبيعية في المناطق المتضررة. وأكد الصالح أهمية تطوير الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والاستفادة من الخبرات الأوروبية في إدارة الكوارث والاستجابة للطوارئ. من جانبه أكد الوفد الأوروبي حرصه على تعزيز التعاون مع الحكومة السورية واستعداده لدعم جهود الاستجابة للكوارث والطوارئ وتوسيع التنسيق وتبادل الخبرات مع المؤسسات السورية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة. نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
1: خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يهنئ التعليم والطلاب بنجاح تركيا في نتائج بيزا 2025. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الكادر التعليمي والطلاب وأولياء الأمور بالنجاح الذي حققته تركيا في نتائج برنامج التقييم الدولي للطلاب بيزا 2025. وقال أردوغان في منشور عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي إن تركيا تصدرت دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي من حيث الزيادة في درجاتها ضمن ثلاثة مجالات مختلفة في الاختبار. وأكد أردوغان أن هذا النجاح جاء نتيجة الأهمية التي توليها الدولة لقطاع التعليم، مشددا على مواصلة العمل من أجل إعداد جيل أكثر جودة وثقة بالنفس وتأهيلا. الشرع يصدر مرسوما بمنح طلاب الجامعات ترفعا إداريا ودورة تكميلية. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع المرسوم رقم 167 لعام 2026 القاضي بمنح طلاب الجامعات السورية ترفعا إداريا ودورة امتحانية تكميلية للعام الدراسي 2025-2026. وينص المرسوم على نقل الطالب إلى سنة دراسية أعلى إذا كان يحمل 8 مقررات على الأكثر، سواء كانت إدارية أم غير إدارية، وذلك للعام الدراسي الحالي فقط، مع مراعاة الأحكام الخاصة بكليات الهندسة المعمارية والفنون الجميلة. كما يسمح المرسوم بنقل طالب السنة التحضيرية إلى السنة الثانية إذا كان يحمل 6 مقررات على الأكثر، ويتيح المرسوم لطلاب السنة الأخيرة ممن يحملون 8 مقررات على الأكثر بنتيجة امتحانات الفصل الثاني التقدم إلى امتحان تكميلي فيها. أردوغان يتسلم أوراق اعتماد سفراء 5 دول في أنقرة. تسلم رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء أوراق اعتماد سفراء 5 دول خلال مراسم أقيمت في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. وقدم سفراء تايلاند والسويد وأذربيجان والمملكة المتحدة وكندا أوراق اعتمادهم إلى الرئيس أردوغان. وعقب ذلك قدم السفراء أعضاء بعثاتهم الدبلوماسية وأفراد أسرهم، والتقطوا صورا تذكارية مع رئيس الجمهورية التركية. كما عقد أردوغان لقاءات منفصلة مع السفراء كلا على حدة.

وزير الخارجية التركي يلتقي نظيره السوري في أنقرة. التقى وزير الخارجية التركي أكان فيدان أمس الثلاثاء نظيره السوري أسعد الشيباني في العاصمة أنقرة، وأفادت مصادر دبلوماسية بأن اللقاء جمع الوزيرين في أنقرة، ولم تكشف المصادر عن فحوى اللقاء أو تفاصيل الموضوعات التي جرى بحثها.

الأردني يبحث مع باراك في أنقرة العلاقات الثنائية وآخر التطورات في المنطقة. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الثلاثاء المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك في العاصمة التركية أنقرة، وبحث الجانبان خلال اللقاء آخر المستجدات والتطورات في المنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وعقب اللقاء قال باراك إنه التقى الشيباني حتى وقت متأخر من الليل مشيدا بجهوده في تهدئة التوتر بالمنطقة، ووصف باراك الشيباني بأنه دؤوب وذو رؤية ثاقبة وجاد في تهدئة التوتر، مؤكدا أن الدبلوماسية تقوم على التوفيق بين المصالح والصبر والحوار. وأعرب باراك عن امتنانه لشفافية الحوار مشيرا إلى أن ضبط النفس والحوار يمثلان أيضا مظاهر للقوة.

أنقرت مع مسؤولين أمريكيين وعراقيين وقبارصة. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الثلاثاء سلسلة لقاءات مع مسؤولين ودبلوماسيين في العاصمة أنقرة، تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، إلى جانب التحضير للقمة المقبلة لمنظمة الدول التركية. والتقى فيدان السفير الأمريكي لدى أنقرة والمبعوث الخاص إلى سوريا والعراق توماس براك وعضو مجلس النواب الأمريكي دار العيسى، كما التقى رئيس وزراء شمال قبرص التركية أونال أوستال. واجتمع فيدان أيضا مع رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي الذي يزور أنقرة على رأس وفد نيابي بهدف تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين. كما بحث فيدان مع الأمين العام لمنظمة الدول التركية قوبانيتش بيك عمر علييف الاستعدادات للقمة 13 للمنظمة المقرر أن تستضيفها أنقرة يومي 29 و30 من تشرين الأول المقبل. ولم تكشف وزارة الخارجية التركية عن تفاصيل إضافية بشأن فحوى معظم اللقاءات.

سوريا والاتحاد الأوروبي يبحثان التعاون في إدارة الكوارث والحد من مخاطرها. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح أمس الثلاثاء مع وفد من الاتحاد الأوروبي آفاق التعاون المشترك بمجالات الاستجابة للطوارئ والحد من مخاطر الكوارث، وتناول اللقاء الجهود الوطنية لإزالة الألغام ومخلفات الحرب باعتبارها من أبرز التحديات التي تعيق عودة النازحين ووصول المساعدات الإنسانية واستعادة الحياة الطبيعية في المناطق المتضررة. وأكد الصالح أهمية تطوير الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والاستفادة من الخبرات الأوروبية في إدارة الكوارث والاستجابة للطوارئ. من جانبه أكد الوفد الأوروبي حرصه على تعزيز التعاون مع الحكومة السورية واستعداده لدعم جهود الاستجابة للكوارث والطوارئ وتوسيع التنسيق.

0: تبادل الخبرات مع المؤسسات السورية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
2: اللؤلؤ المنضود في فمك الجميل، في السعادة للشطي.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

أردوغان يلتقي رئيس مجلس النواب العراقي في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 9 أيلول رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي في العاصمة أنقرة، وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي التركي، وكان اللقاء مغلقا بحضور وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش.

وزيرا خارجية سوريا والأردن يبحثان التعاون والتطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي الأربعاء 9 أيلول في العاصمة دمشق سبل تعزيز التعاون بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية. واستقبل الشيباني الصفدي في مطار دمشق الدولي قبل أن يعقد الوزيران مباحثات موسعة في قصر تشرين. وتأتي الزيارة في ظل استمرار التنسيق بين دمشق وعمان بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

بحثت تركيا والولايات المتحدة الثلاثاء 8 أيلول فرص التعاون الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمجلس الأعمال التركي الأمريكي الذي عقد في العاصمة أنقرة بمشاركة نائب وزير الخارجية التركي زكي ليفنت جومركجو. وقالت وزارة الخارجية التركية إن الاجتماع تناول فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

قتلى وجرحى إثر انفجار مخزن مؤقت لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قرب سرمدا. قتل 14 شخصا وأصيب أكثر من 10 آخرين الأربعاء 9 أيلول جراء انفجار وقع في مخزن ذخيرة بقرب منطقة النمرة قرب مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي وفق حصيلة غير نهائية. وأوضحت وزارة الدفاع أن المخزن مؤقت ومخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب تمهيدا لنقلها وفق الإجراءات المعتمدة. وأضافت أن الانفجار أسفر عن إصابة عدد من العاملين في الوزارة فيما تعمل وحداتها على تأمين موقع الحادث. وتوجهت فرق الدفاع المدني والإطفاء إلى المكان لإخماد الحرائق بالتزامن مع انتشار قوى الأمن الداخلي وإغلاق الطرق المؤدية إلى الموقع حفاظا على سلامة المدنيين. ويأتي الانفجار بعد حادثة مماثلة في مدينة بنش بريف إدلب في الأول من أيلول أسفرت عن مقتل

خبر 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة. الأمن الداخلي السوري يضبط مواد مخدرة داخل سيارة مشبوهة ويقبض على مشتبه به في حمص. ضبطت قوى الأمن الداخلي في حمص 4/9 أيلول سيارة مشبوهة يشتبه باحتوائها على مواد متفجرة، ليتبين بعد تفتيشها خلوها من المتفجرات والعثور بداخلها على مواد مخدرة. وأحالت الجهات الأمنية السيارة والمواد المضبوطة إلى فرع مكافحة المخدرات، كما ألقت القبض على شخص يشتبه بتورطه في القضية، وتواصل الجهات المختصة ملاحقة شخص آخر لاذ بالفرار بالتزامن مع استمرار التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددا في ريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 9 أيلول بخمس آليات عسكرية محملة بالجنود داخل قرية المعلقة في ريف القنيطرة. وأفادت مصادر ميدانية بأن القوات نصبت حاجزا مؤقتا بالقرب من مدرسة القرية وبقيت نحو نصف ساعة قبل أن تتابع طريقها إلى الحيران مرورا ببلدة الرفيد. وأضافت المصادر أن الآليات اتجهت شمالا نحو قاعدة تل الأحمر الغربي قبل أن تنسحب باتجاه الأراضي المحتلة. ويأتي التوغل بعد توغل دورية تابعة للاحتلال الثلاثاء في قرية بريقة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث داهمت منزلا وأجرت عمليات تفتيش دون ورود معلومات عن اعتقالات. كما استهدف الاحتلال الاثنين بقذيفتي مدفعية أراضي زراعية جنوب المحافظة.

مباحثات سورية ليبية لعودة رحلات الخطوط الجوية الليبية إلى سوريا. بحثت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا الأربعاء 9 أيلول مع وفد من الخطوط الجوية الليبية سبل تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي ومناقشة الموضوعات المرتبطة باتفاقية النقل الجوي بين البلدين. وتناول الاجتماع رغبة الخطوط الجوية الليبية في استئناف رحلاتها إلى سوريا إلى جانب بحث المتطلبات والإجراءات اللازمة للتشغيل. وتأتي المباحثات في إطار تعزيز العلاقات السورية الليبية وإعادة تنشيط حركة النقل الجوي بين البلدين. القوات الحكومية اليمنية تعلن مقتل وأسر قيادات حوثية خططت لمهاجمة باب المندب.

أعلنت قوات موالية للحكومة اليمنية الأربعاء 9 أيلول مقتل وأسرى عدد من القيادات في جماعة الحوثي، قالت إنهم خططوا لهجوم على مضيق باب المندب الاستراتيجي. وقال

الإعلام العسكري التابع لقوات المقاومة الوطنية إن من بين القتلى والأسرى قيادات في خطة الهجوم، فيما أعلنت ألوية العمالقة أسر مرتضى النعمي رئيس الشعبة الطبية لقوات الاحتياط والتدخل السريع التابعة للحوثيين. ولم يصدر عن جماعة الحوثي تعليق فوري على هذه الأنباء، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

ועדת הכנסת.

بحشاشتي سمك مضى بحشاشتي سهمك مضى وعقبك علي ضاق الفضا اللي حضب وصلك حضا والما حضا لا والحظ بحشاشتي سهمك مضى وعقبك علي ضاق الفضا اللي حظى بوصلك حظى والما حظى لا والحظ حظار بوعمره خسره اللي لشخصك ما يره جفني معي من الكرامه استلذ عقبك واغمض

جفني نعي من الكره ما استلذ عقبك واغمض ما غمض جفني ولا نشف دمعي روى جمع السلف ما تشلني غير الاسف ما تشلني

أنا أشكل حبنا الفض رض الزجاج على الصخر والعيه مدلول الرض اللي يحظى بوصلك حظوي.

عزم الله اشمع النشضي ناس عيد اخوتي بيان.

علل علل الهوى علل وصادف أنني ثمل فكاد لطيف من بعه يشف ومانع الخجل.

دللوم احنا قلنا اليوم صبح كيلة ما شاء الله مكانات وايد

وميزة فينا الهوى خبل يرب العشق فينا في المهود وتبدأ الرسول

ولساعة مشدودة شبقتك عالخصر، بس انت تدري شلون رصعة بالنحر والرقبة من تلتاف للبوسة جسر.

رصعاب النهر والرقبة من تلتاب للبوسة جسر وللساع ولذتنا انقضت واهجس على زلوفي شمع للساع ولذتنا انقضت واجس على زلوفي شمع وكل نسمة

باللحظة من هذا العمر باللحظة من هذا العمر وعد حسافة بقلبي باللحظة من هذا العمر وعد حسافة

دربي يا آخر سواج حنين وحبي يا أول الريحان يلعب طيب نوبة بدربي.

منك ما شفت كل ظنك الضق بالحلم عم برفحت ومن التجيست جست روحي وفرفحت كل ظنك الضق بالحلم عم برفحت ومن التجيست جست روحي وفرفحت أترف من جفاف المهر قندوم ما ضايق شكر يا ترث يا بوسة سهر يا ترث يا جرة كحل

عمر بحد ومن رد جيسك جست روحه وفرفحت اترف من جفاف المهر قندور ما ضايق شكر يا ترث يا بوسة سهر يا ترث يا جرد كحل يا ترث يا يزي قهر شيخ الركب كل الشتل والهار لو صحوة مطر والشتا شال شليله من اليمنى عبر من اليمنى وعبر ونشت عنك يا شتا العشاق ما عندك خبر لك يا شتا العشاق ما عندك خبر والشتا كله تعدى كله تعدى والقيض هم تعدى شاف العشق وش وده

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس مجلس النواب العراقي في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 9 أيلول رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي في العاصمة أنقرة، وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي التركي، وكان اللقاء مغلقا بحضور وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش. وزيرا خارجية سوريا والأردن يبحثان التعاون والتطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي الأربعاء 9 أيلول في العاصمة دمشق سبل تعزيز التعاون بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية. واستقبل الشيباني الصفدي في مطار دمشق الدولي قبل أن يعقد الوزيران مباحثات موسعة في قصر تشرين. وتأتي الزيارة في ظل استمرار التنسيق بين دمشق وعمان

شأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. أنقرة وواشنطن تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. بحثت تركيا والولايات المتحدة الثلاثاء 8 أيلول فرص التعاون الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمجلس الأعمال التركي الأمريكي الذي عقد في العاصمة أنقرة بمشاركة نائب وزير الخارجية التركي زكي ليفنت جومركجو. وقالت وزارة الخارجية التركية إن الاجتماع تناول فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. قتلى وجرحى إثر انفجار مخزن مؤقت لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قرب سرمدا. قتل 14 شخصا وأصيب أكثر من 10 آخرين الأربعاء 9 أيلول جراء انفجار وقع في مخزن ذخيرة بمنطقة النمرة قرب مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي وفق حصيلة غير نهائية. وأوضحت وزارة الدفاع أن المخزن مؤقت ومخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب تمهيدا لنقلها وفق الإجراءات المعتمدة. وأضافت أن الانفجار أسفر عن إصابة عدد من العاملين في الوزارة فيما تعمل وحداتها على تأمين موقع الحادث، وتوجهت فرق الدفاع المدني والإطفاء إلى المكان لإخماد الحرائق بالتزامن مع انتشار قوى الأمن الداخلي وإغلاق الطرق المؤدية إلى الموقع حفاظا على سلامة المدنيين. ويأتي الانفجار بعد حادثة مماثلة في مدينة بنش بريف إدلب في الأول من أيلول أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة. الأمن الداخلي السوري يضبط مواد مخدرة داخل سيارة مشبوهة ويقبض على مشتبه به في حمص. ضبطت قوى الأمن الداخلي في حمص الأربعاء 9 أيلول سيارة مشبوهة يشتبه باحتوائها على مواد متفجرة، ليتبين بعد تفتيشها خلوها من المتفجرات والعثور بداخلها على مواد مخدرة. وأحالت الجهات الأمنية السيارة والمواد المضبوطة إلى فرع مكافحة المخدرات، كما ألقت القبض على شخص يشتبه بتورطه في القضية، وتواصل الجهات المختصة ملاحقة شخص آخر لاذ بالفرار بالتزامن مع استمرار التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية.

0: قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددا في ريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 9 أيلول بخمس آليات عسكرية محملة بالجنود داخل قرية المعلقة في ريف القنيطرة. وأفادت مصادر ميدانية بأن القوات نصبت حاجزا مؤقتا بالقرب من مدرسة القرية وبقيت نحو نصف ساعة قبل أن تتابع طريقها إلى الحيران مرورا ببلدة الرفيد. وأضافت المصادر أن الآليات اتجهت شمالا نحو قاعدة تل الأحمر الغربي قبل أن تنسحب باتجاه الأراضي المحتلة. ويأتي التوغل بعد توغل دورية تابعة للاحتلال الثلاثاء في قرية بريقة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث داهمت منزلا وأجرت عمليات تفتيش دون ورود معلومات عن اعتقالات. كما استهدف الاحتلال الاثنين بقذيفتي مدفعية أراضي زراعية جنوب المحافظة. مباحثات سورية ليبية لعودة رحلات الخطوط الجوية الليبية إلى سوريا. بحثت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا الأربعاء 9 أيلول مع وفد من الخطوط الجوية الليبية سبل تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي ومناقشة الموضوعات المرتبطة باتفاقية النقل الجوي بين البلدين. وتناول الاجتماع رغبة الخطوط الجوية الليبية في استئناف رحلاتها إلى سوريا إلى جانب بحث المتطلبات والإجراءات اللازمة للتشغيل. وتأتي المباحثات في إطار تعزيز العلاقات السورية الليبية وإعادة تنشيط حركة النقل الجوي بين البلدين. القوات الحكومية اليمنية تعلن مقتل وأسر قيادات حوثية خططت لمهاجمة باب المندب. أعلنت قوات موالية للحكومة اليمنية الأربعاء 9 أيلول مقتل وأسر عدد من القيادات في جماعة الحوثي. قالت إنهم خططوا لهجوم على مضيق باب المندب الاستراتيجي. وقال الإعلام العسكري التابع لقوات المقاومة الوطنية إن من بين القتلى والأسرى قيادات في خطة الهجوم، فيما أعلنت ألوية العمالقة أسر مرتضى النعمي رئيس الشعبة الطبية لقوات الاحتياط والتدخل السريع التابعة للحوثيين. ولم يصدر عن جماعة الحوثي تعليق فوري على هذه الأنباء، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

وقف المعارف التركي يخرج 38 طالباً في إعزاز، وهيئة الإغاثة التركية تفتتح مدرسة ابتدائية في حيان بريف حلب الشمالي. نظم وقف المعارف التركي حفلاً لتخريج 38 طالباً أتموا تعليمهم في مدارسه بمدينة إعزاز

في ريف حلب شمالي سوريا. وشارك في الحفل القنصل العام التركي في حلب معمر هاكان جينكيز وعضو مجلس أمناء وقف المعارف ظريف ستشر وممثلون عن محافظة حلب ومدير منطقة إعزاز ومديرو المدارس والمعلمون إلى جانب الطلاب الخريجين وعائلاتهم. وقال ممثل الوقف في شمال سوريا محمد جغطاي ترياكي إن الحفل أقيم لتخريج 38 طالبا بينهم 13 طالبا من مدرسة منطقة تشوبانبي الراعي و25 طالبا من إعزاز. وأضاف ترياكي أن الوقف يدير في شمال سوريا 3 مدارس هي مدرسة إعزاز للعلوم والتكنولوجيا ومدرسة الباب للعلوم والتكنولوجيا ومدرسة جوبانبي للعلوم والتكنولوجيا. وأشار إلى أن الوقف افتتح أيضا سكنين طلابيين جديدين اكتمل بناؤهما، لافتا إلى أن حفل التخرج أقيم في أحدهما. وقال ترياكي إن الوقف يعد من أبرز المؤسسات التعليمية التركية في سوريا من خلال أنشطته في مناطق عدة بينها حلب وإدلب وحماة. وأوضح أن المؤسسة ستبدأ قريبا أنشطتها التعليمية في دمشق وحلب وحماة وحمص، معربا عن شكره للدولة التركية والحكومة السورية على دعمهما. ووقف المعارف التركي مؤسسة أنشأتها تركيا عام 2016 ويضم 517 مؤسسة في 55 دولة، ويقدم خدماته لنحو 68,000 طالب. وينظم الوقف منذ تأسيسه أنشطة تعليمية وثقافية واجتماعية في دول عدة بهدف رفع جودة التعليم وتعزيز العلاقات مع تركيا.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية إيهاها الاثنين السابع من أيلول افتتاح مدرسة ابتدائية في بلدة حيان في ريف حلب شمالي سوريا. شيدت مكان مدرسة دمرت خلال الحرب، وذلك خلال مراسم حضرها مسؤولون وشخصيات محلية. وذكرت الهيئة في بيان أن مدرسة حج بيرم ولي الابتدائية في بلدة حيان بريف حلب تضم 6 قاعات دراسية، وستوفر فرصة التعليم ل360 طالبا يواجهون صعوبات في الوصول إلى التعليم في المنطقة. وقال رئيس فرع هيئة الإغاثة الإنسانية التركية في أنقرة حاجي بيرم شاهين خلال مراسم الافتتاح إن الهيئة وقفت إلى جانب الشعب السوري منذ الأيام الأولى للحرب. وتطرق شاهين إلى أنشطة الهيئة في مجال التعليم مضيفا: أولينا التعليم أهمية كبيرة دائما، فمئات الشباب الذين تخرجوا من أول جامعة أسسناها في المنطقة عام 2016 يخدمون اليوم بلادهم. بدوره قال النائب البرلماني السوري أحمد زيدان إن بلدة حيان دفعت ثمنا باهظا وتضررت بنيتها التحتية بشكل كبير. وأعرب زيدان عن سعادته برؤية ابتسامة الأطفال مجددا، شاكرا تركيا والهيئة على جهودهما. واختتمت مراسم الافتتاح بزراعة أشجار تذكارية وتوزيع حقائب ومستلزمات قرطاسية على الطلاب.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

صديقا. هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء، قالت لكل الأصدقاء. هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس مجلس النواب العراقي في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 9 أيلول رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي في العاصمة أنقرة، وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي التركي، وكان اللقاء مغلقا بحضور وزير الخارجية هكان فيدان ورئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش. وزيرا خارجية سوريا والأردن يبحثان التعاون والتطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي الأربعاء 9 أيلول في العاصمة دمشق سبل تعزيز التعاون بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية. واستقبل الشيباني الصفدي في مطار دمشق الدولي قبل أن يعقد الوزيران مباحثات موسعة في قصر تشرين. وتأتي الزيارة في ظل استمرار التنسيق بين دمشق وعمان بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. أنقرة وواشنطن تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. بحثت تركيا والولايات المتحدة الثلاثاء 8 أيلول فرص التعاون الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمجلس الأعمال التركي الأمريكي الذي عقد في العاصمة أنقرة بمشاركة نائب وزير الخارجية التركي زكي ليفنت جومركجو. وقالت وزارة الخارجية التركية إن الاجتماع تناول فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. قتلى وجرحى إثر انفجار مخزن مؤقت لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قرب سرمدا. قتل 14 شخصا وأصيب أكثر من 10 آخرين الأربعاء 9 أيلول جراء انفجار وقع في مخزن ذخيرة بمنطقة النمرة قرب مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي وفق حصيلة غير نهائية. وأوضحت وزارة الدفاع أن المخزن مؤقت ومخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب تمهيدا لنقلها وفق الإجراءات المعتمدة. وأضافت أن الانفجار أسفر عن إصابة عدد من العاملين في الوزارة فيما تعمل وحداتها على تأمين موقع الحادث، وتوجهت فرق الدفاع المدني والإطفاء إلى المكان لإخماد الحرائق بالتزامن مع انتشار قوى الأمن الداخلي وإغلاق الطرق المؤدية إلى الموقع حفاظا على سلامة المدنيين. ويأتي الانفجار بعد حادثة مماثلة في مدينة بنش بريف إدلب في الأول من أيلول أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة. الأمن الداخلي السوري يضبط مواد مخدرة داخل سيارة مشبوهة ويقبض على مشتبه به في حمص. ضبطت قوى الأمن الداخلي في حمص الأربعاء 9 أيلول سيارة مشبوهة يشتبه باحتوائها على مواد متفجرة، ليتبين بعد تفتيشها خلوها من المتفجرات والعثور بداخلها على مواد مخدرة. وأحالت الجهات الأمنية السيارة والمواد المضبوطة إلى فرع مكافحة المخدرات، كما ألقت القبض على شخص يشتبه بتورطه في القضية، وتواصل الجهات المختصة ملاحقة شخص آخر لاذ بالفرار بالتزامن مع استمرار التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية.

0: قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددا في ريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 9 أيلول بخمس آليات عسكرية محملة بالجنود داخل قرية المعلقة في ريف القنيطرة. وأفادت مصادر ميدانية بأن القوات نصبت حاجزا مؤقتا بالقرب من مدرسة القرية وبقيت نحو نصف ساعة قبل أن تتابع طريقها إلى الحيران مرورا ببلدة الرفيد. وأضافت المصادر أن الآليات اتجهت شمالا نحو قاعدة تل الأحمر الغربي قبل أن تنسحب باتجاه الأراضي المحتلة. ويأتي التوغل بعد توغل دورية تابعة للاحتلال الثلاثاء في قرية بريقة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث داهمت منزلا وأجرت عمليات تفتيش دون ورود معلومات عن اعتقالات. كما استهدف الاحتلال الاثنين بقذيفتي مدفعية أراضي زراعية جنوب المحافظة. مباحثات سورية ليبية لعودة رحلات الخطوط الجوية الليبية إلى سوريا. بحثت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا الأربعاء 9 أيلول مع وفد من الخطوط الجوية الليبية سبل تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي ومناقشة الموضوعات المرتبطة باتفاقية النقل الجوي بين البلدين. وتناول الاجتماع رغبة الخطوط الجوية الليبية في استئناف رحلاتها إلى سوريا إلى جانب بحث المتطلبات والإجراءات اللازمة للتشغيل. وتأتي المباحثات في إطار تعزيز العلاقات السورية الليبية وإعادة تنشيط حركة النقل الجوي بين البلدين. القوات الحكومية اليمنية تعلن مقتل وأسر قيادات حوثية خططت لمهاجمة باب المندب. أعلنت قوات موالية للحكومة اليمنية الأربعاء 9 أيلول مقتل وأسر عدد من القيادات في جماعة الحوثي. قالت إنهم خططوا لهجوم على مضيق باب المندب الاستراتيجي. وقال الإعلام العسكري التابع لقوات المقاومة الوطنية إن من بين القتلى والأسرى قيادات في خطة الهجوم، فيما أعلنت ألوية العمالقة أسر مرتضى النعمي رئيس الشعبة الطبية لقوات الاحتياط والتدخل السريع التابعة للحوثيين. ولم يصدر عن جماعة الحوثي تعليق فوري على هذه الأنباء، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس مجلس النواب العراقي في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 9 أيلول رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي في العاصمة أنقرة، وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي التركي، وكان اللقاء مغلقا بحضور وزير الخارجية هكان فيدان ورئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش. وزيرا خارجية سوريا والأردن يبحثان التعاون والتطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي الأربعاء 9 أيلول في العاصمة دمشق سبل تعزيز التعاون بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية. واستقبل الشيباني الصفدي في مطار دمشق الدولي قبل أن يعقد الوزيران مباحثات موسعة في قصر تشرين. وتأتي الزيارة في ظل استمرار التنسيق بين دمشق وعمان بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. أنقرة وواشنطن تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. بحثت تركيا والولايات المتحدة الثلاثاء 8 أيلول فرص التعاون الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمجلس الأعمال التركي الأمريكي الذي عقد في العاصمة أنقرة بمشاركة نائب وزير الخارجية التركي زكي ليفنت جومركجو. وقالت وزارة الخارجية التركية إن الاجتماع تناول فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. قتلى وجرحى إثر انفجار مخزن مؤقت لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قرب سرمدا.

قتل 14 شخصا وأصيب أكثر من 10 آخرين الأربعاء 9 أيلول جراء انفجار وقع في مخزن ذخيرة بمنطقة النمرة قرب مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي وفق حصيلة غير نهائية. وأوضحت وزارة الدفاع أن المخزن مؤقت ومخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب تمهيدا لنقلها وفق الإجراءات المعتمدة. وأضافت أن الانفجار أسفر عن إصابة عدد من العاملين في الوزارة فيما تعمل وحداتها على تأمين موقع الحادث. وتوجهت فرق الدفاع المدني والإطفاء إلى المكان لإخماد الحرائق بالتزامن مع انتشار قوى الأمن الداخلي وإغلاق الطرق المؤدية إلى الموقع حفاظا على سلامة المدنيين. ويأتي الانفجار بعد حادثة مماثلة في مدينة بنش بريف إدلب في الأول من أيلول أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة. الأمن الداخلي السوري يضبط مواد مخدرة داخل سيارة مشبوهة ويقبض على مشتبه به في حمص. ضبطت قوى الأمن الداخلي في حمص الأربعاء 9 أيلول سيارة مشبوهة يشتبه باحتوائها على مواد متفجرة ليتبين بعد تفتيشها خلوها من المتفجرات والعثور بداخلها على مواد مخدرة. وأحالت الجهات الأمنية السيارة والمواد المضبوطة إلى فرع مكافحة المخدرات، كما ألقت القبض على شخص يشتبه بتورطه في القضية. وتواصل الجهات المختصة ملاحقة شخص آخر لاذ بالفرار بالتزامن مع استمرار التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية.

0: قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددا في ريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 9 أيلول بخمس آليات عسكرية محملة بالجنود داخل قرية المعلقة في ريف القنيطرة. وأفادت مصادر ميدانية بأن القوات نصبت حاجزا مؤقتا بالقرب من مدرسة القرية وبقيت نحو نصف ساعة قبل أن تتابع طريقها إلى الحيران مرورا ببلدة الرفيد. وأضافت المصادر أن الآليات اتجهت شمالا نحو قاعدة تل الأحمر الغربي قبل أن تنسحب باتجاه الأراضي المحتلة. ويأتي التوغل بعد توغل دورية تابعة للاحتلال الثلاثاء في قرية بريقة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث داهمت منزلا وأجرت عمليات تفتيش دون ورود معلومات عن اعتقالات. كما استهدف الاحتلال الاثنين بقذيفتي مدفعية أراضي زراعية جنوب المحافظة. مباحثات سورية ليبية لعودة رحلات الخطوط الجوية الليبية إلى سوريا. بحثت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا الأربعاء 9 أيلول مع وفد من الخطوط الجوية الليبية سبل تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي ومناقشة الموضوعات المرتبطة باتفاقية النقل الجوي بين البلدين. وتناول الاجتماع رغبة الخطوط الجوية الليبية في استئناف رحلاتها إلى سوريا إلى جانب بحث المتطلبات والإجراءات اللازمة للتشغيل. وتأتي المباحثات في إطار تعزيز العلاقات السورية الليبية وإعادة تنشيط حركة النقل الجوي بين البلدين. القوات الحكومية اليمنية تعلن مقتل وأسر قيادات حوثية خططت لمهاجمة باب المندب. أعلنت قوات موالية للحكومة اليمنية الأربعاء 9 أيلول مقتل وأسر عدد من القيادات في جماعة الحوثي. قالت إنهم خططوا لهجوم على مضيق باب المندب الاستراتيجي. وقال الإعلام العسكري التابع لقوات المقاومة الوطنية إن من بين القتلى والأسرى قيادات في خطة الهجوم، فيما أعلنت ألوية العمالقة أسر مرتضى النعمي رئيس الشعبة الطبية لقوات الاحتياط والتدخل السريع التابعة للحوثيين. ولم يصدر عن جماعة الحوثي تعليق فوري على هذه الأنباء. ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب، قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أرق على أرق ومثلي يأرق، أرق على أرق ومثلي يأرق، أرق على أرق ومثلي يأرق، وجوا يزيد وعبرة تترقرق. أرق على أرق ومثلي يأرق، وجوا يزيد وعبرة تترقرق، جهد الصبابة أن تكون كما أرى، عين مسهدة وقلب يخفق. جهد الصبابة أن تكون كما أرى، عين مسهدة وقلب يخفق. ما لاح برق أو ترنم طائر إلا انثنيت ولي فؤاد شيق. جربت من نار الهوى ما تنطفي نار الغضا وتكل عما تحرق. وعذلت أهل العشق حتى ذقته، فعجبت كيف يموت من لا يعشق. وعذلت أهل العشق حتى ذقته، فعجبت كيف يموت من لا يعشق. وعذرتهم وعرفت ذنبي أنني عيرتهم، فلقيت فيه ما لقوا. وعذرتهم وعرفت ذنبي أنني عيرتهم، فلقيت فيه ما لقوا.

أبني أبينا نحن أهل منازل، أبني أبينا نحن أهل منازل، أبدا غراب البين فيها ينعق، نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا، نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. أين الأكاسرة الجبابرة الأولى، أين الأكاسرة الجبابرة الأولى، كنز الكنوز فما بقين ولا بقوا، من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه لحد ضيق. خرس إذا نودوا، خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق، والموت آت والنفوس نفائس، والمستغر بما لديه الأحمق، والموت آت والنفوس نفائس، والمستعز بما لديه الأحمق، والمرء يأمل والحياة شهية، والشيب أوقر والشبيبة أنزق، والمرء يأمل والحياة شهية، والشيب أوقر والشبيبة أنزق، ولقد بكيت على الشباب ولمتي مسودة، ولماء وجهي رونق، ولقد بكيت على الشباب ولمتي مسودة ولماء وجهي رونق، حذرا عليه قبل يوم فراقه، حذرا عليه قبل يوم فراقه، حتى لكدت بماء جفني أشرق.

أما بنو أوس بن معن بن الرضا فأعز من تحدى إليه الأينق، كبرت حول ديارهم لما بدت منها الشموس وليس فيها المشرق، وعجبت من أرض سحاب أكفهم من فوقها وصخورها لا تورق، وعجبت من أرض سحاب أكفهم من فوقها وصخورها لا تورق، وتفوح من طيب الثناء روائح لهم بكل مكانة تستنشق، مسكية النفحات إلا أنها وحشية بسواهم لا تعبق، أمريد مثل محمد في عصرنا لا تبلنا بطلاب ما لا يلحق، لم يخلق الرحمن مثل محمد أبدا وظني أنه لا يخلق، لم يخلق الرحمن مثل محمد أبدا وظني أنه لا يخلق، يا ذا الذي يهب الجزيل وعنده أني عليه بأخذه أتصدق، أمطر علي سحاب جودك ثرة وانظر إلي برحمة لا أغرق، كذب ابن فاعلة يقول بجهله مات الكرام وأنت حي ترزق، كذب ابن فاعلة يقول بجهله مات الكرام وأنت حي ترزق. أبو الطيب المتنبي أحمد بن الحسين.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: جو ممل كتير. بتعرفي انك طالعة مثل القمر.
1: بتعرف اني ما عرفيقك؟
0: This is your friend.

0: انت تخيل.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس مجلس النواب العراقي في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 9 أيلول رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي في العاصمة أنقرة، وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي التركي، وكان اللقاء مغلقا بحضور وزير الخارجية هكان فيدان ورئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش. وزيرا خارجية سوريا والأردن يبحثان التعاون والتطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي الأربعاء 9 أيلول في العاصمة دمشق سبل تعزيز التعاون بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية. واستقبل الشيباني الصفدي في مطار دمشق الدولي قبل أن يعقد الوزيران مباحثات موسعة في قصر تشرين. وتأتي الزيارة في ظل استمرار التنسيق بين دمشق وعمان بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. أنقرة وواشنطن تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. بحثت تركيا والولايات المتحدة الثلاثاء 8 أيلول فرص التعاون الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمجلس الأعمال التركي الأمريكي الذي عقد في العاصمة أنقرة بمشاركة نائب وزير الخارجية التركي زكي ليفنت جومركجو. وقالت وزارة الخارجية التركية إن الاجتماع تناول فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. قتلى وجرحى إثر انفجار مخزن مؤقت لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قرب سرمدا. قتل 14 شخصا وأصيب أكثر من 10 آخرين الأربعاء 9 أيلول جراء انفجار وقع في مخزن ذخيرة بمنطقة النمرة قرب مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي وفق حصيلة غير نهائية. وأوضحت وزارة الدفاع أن المخزن مؤقت ومخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب تمهيدا لنقلها وفق الإجراءات المعتمدة. وأضافت أن الانفجار أسفر عن إصابة عدد من العاملين في الوزارة فيما تعمل وحداتها على تأمين موقع الحادث. وتوجهت فرق الدفاع المدني والإطفاء إلى المكان لإخماد الحرائق بالتزامن

انتشار قوى الأمن الداخلي وإغلاق الطرق المؤدية إلى الموقع حفاظاً على سلامة المدنيين. ويأتي الانفجار بعد حادثة مماثلة في مدينة بنش بريف إدلب في الأول من أيلول، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة. الأمن الداخلي السوري يضبط مواد مخدرة داخل سيارة مشبوهة ويقبض على مشتبه به في حمص. ضبطت قوى الأمن الداخلي في حمص الأربعاء 9 أيلول سيارة مشبوهة يشتبه باحتوائها على مواد متفجرة، ليتبين بعد تفتيشها خلوها من المتفجرات والعثور بداخلها على مواد مخدرة. وأحالت الجهات الأمنية السيارة والمواد المضبوطة إلى فرع مكافحة المخدرات، كما ألقت القبض على شخص يشتبه بتورطه في القضية، وتواصل الجهات المختصة ملاحقة شخص آخر لاذ بالفرار بالتزامن مع استمرار التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددا في ريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 9 أيلول بخمس آليات عسكرية محملة بالجنود داخل قرية المعلقة في ريف القنيطرة. وأفادت مصادر ميدانية بأن القوات نصبت حاجزا مؤقتا بالقرب من مدرسة القرية وبقيت نحو نصف ساعة قبل أن تتابع طريقها إلى الحيران مرورا ببلدة الرفيد. وأضافت المصادر أن الآليات اتجهت شمالا نحو قاعدة تل الأحمر الغربي قبل أن تنسحب باتجاه الأراضي المحتلة. ويأتي التوغل بعد توغل دورية تابعة للاحتلال الثلاثاء في قرية بريقة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث داهمت منزلا وأجرت عمليات تفتيش دون ورود معلومات عن اعتقالات. كما استهدف الاحتلال الاثنين بقذيفتي مدفعية أراضي زراعية جنوب المحافظة. مباحثات سورية ليبية لعودة رحلات الخطوط الجوية الليبية إلى سوريا. بحثت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا الأربعاء 9 أيلول مع وفد من الخطوط الجوية الليبية سبل تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي ومناقشة الموضوعات المرتبطة باتفاقية النقل الجوي بين البلدين. وتناول الاجتماع رغبة الخطوط الجوية الليبية في استئناف رحلاتها إلى سوريا إلى جانب بحث المتطلبات والإجراءات اللازمة للتشغيل. وتأتي المباحثات في إطار تعزيز العلاقات السورية الليبية وإعادة تنشيط حركة النقل الجوي بين البلدين. القوات الحكومية اليمنية تعلن مقتل وأسر قيادات حوثية خططت لمهاجمة باب المندب. أعلنت قوات موالية للحكومة اليمنية الأربعاء 9 أيلول مقتل وأسر عدد من القيادات في جماعة الحوثي. قالت إنهم خططوا لهجوم على مضيق باب المندب الاستراتيجي. وقال الإعلام العسكري التابع لقوات المقاومة الوطنية إن من بين القتلى والأسرى قيادات في خطة الهجوم.

0: يوم، فيما أعلنت ألوية العمالقة أسر مرتضى النعمي رئيس الشعبة الطبية لقوات الاحتياط والتدخل السريع التابعة للحوثيين. ولم يصدر عن جماعة الحوثي تعليق فوري على هذه الأنباء، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح.

الدوخة بعد النهوض، أسبابها ومتى تحتاج إلى قياس الضغط. قد يشعر بعض الأشخاص بدوار أو تشوش مؤقت في الرؤية عند النهوض من السرير أو الكرسي قبل أن يستعيدوا توازنهم سريعا، وقد يكون ذلك نتيجة أسباب بسيطة كالنهوض المفاجئ أو نقص السوائل، إلا أن تكرار هذه الأعراض قد يرتبط بخلل في قدرة الجسم على تنظيم ضغط الدم عند الوقوف. ولا تعني الدوخة عند النهوض بالضرورة وجود مشكلة في ضغط الدم، إذ تتعدد أسبابها، ويظل توقيت ظهورها وتكرارها والأعراض المصاحبة لها عوامل مهمة لتحديد ما إذا كانت حالة عابرة أم حالة تستدعي تقييما طبيا. ولكن لماذا تحدث الدوخة عند الوقوف؟ عند الوقوف بعد الجلوس أو الاستلقاء يتجمع جزء من الدم في الساقين والبطن بفعل الجاذبية، فيعمل القلب والأوعية الدموية على تعويض ذلك للحفاظ على تدفق الدم إلى الدماغ. وإذا لم تكن الاستجابة كافية قد ينخفض ضغط الدم وتظهر أعراض كالدوخة وتشوش الرؤية والضعف، ويشعر الشخص بخفة الرأس وقد تصل إلى الإغماء. وتقول الدكتورة علياء أبو سليمان أخصائية طب الأسرة وزميلة الكلية الملكية البريطانية إن الدوخة لها أسباب متعددة، ولا ينبغي اعتبارها دليلا تلقائيا على انخفاض ضغط الدم، فقد تظهر مع فقر الدم وسوء التغذية ونقص بعض الفيتامينات، كما يختلف الدوار المرتبط بالحركة أو السفر عن الدوخة التي تظهر عقب تغيير وضعية الجسم. وأضافت أن الأعراض المصاحبة تساعد

يساعد في توجيه التشخيص. فالدوار المصحوب بطنين أو أعراض في الأذن قد يرتبط بجهاز الاتزان، في حين أن الدوخة المصحوبة بضعف أو تنمل في أحد جانبي الجسم تحتاج إلى تقييم عصبي.

متى يكون انخفاض الضغط انتصابياً؟ تعرف جمعية القلب الأمريكية انخفاض ضغط الدم الانتصابي بأنه هبوط مستمر في الضغط الانقباضي بمقدار 20 مليمترا زئبقيا على الأقل، أو في الضغط الانبساطي بمقدار 10 مليمترات زئبقية على الأقل في الدقائق الثلاث الأولى من الوقوف. ووفق بيان علمي للجمعية نشر في دورية هايبرتنشن عام 2024، يزداد احتمال الإصابة بهذه الحالة مع التقدم في العمر. وقد تظهر أيضا لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم، ويمثل الضغط الانقباضي الرقم الأعلى في قراءة ضغط الدم، وهو الضغط داخل الشرايين عندما ينقبض القلب ويدفع الدم إلى الجسم، بينما يمثل الضغط الانبساطي الرقم الأدنى، وهو الضغط داخل الشرايين عندما يرتخي القلب بين الضربات. ولا تعني الدوخة القصيرة التي تحدث مرة واحدة بعد النهوض السريع بالضرورة وجود انخفاض ضغط انتصابي، ولكن تكرارها بعد الوقوف، وخصوصا إذا صاحبتها رؤية ضبابية أو ضعف أو شعور بقرب الإغماء، يجعل قياس الضغط أثناء تغيير وضعية الجسم أكثر أهمية.

وتشير الدكتورة علياء إلى أن الجفاف وقلة شرب الماء من العوامل التي قد تؤدي إلى انخفاض الضغط وظهور الدوخة، وتزداد احتمالات ذلك في الأجواء الحارة ومع التحرق، إذ يفقد الجسم السوائل ويقل حجم الدم المتداول. وأوضحت أن كبار السن قد يكونون أكثر عرضة للجفاف، كما يمكن لبعض الأدوية ومنها مدرات البول وبعض علاجات ارتفاع ضغط الدم أن تسهم في هبوط الضغط لدى بعض المرضى. وإذا تكررت الدوخة لدى من يستخدم هذه الأدوية فينبغي مراجعة الطبيب لتقييم القراءات والعلاج ومستوى الترطيب وعدم خفض الجرعات أو إيقافها من دون استشارة الطبيب. وقد يرتبط انخفاض الضغط الانتصابي أيضا ببعض الأمراض المزمنة كأمراض القلب والسكري الذي قد يؤثر في الأعصاب المسؤولة عن تنظيم ضغط الدم، ومرض باركنسون وغيره من اضطرابات الجهاز العصبي الذاتي التي قد تضعف قدرة الجسم على ضبط الضغط عند الوقوف. وتزداد أهمية الدوخة عند الوقوف لدى كبار السن، إذ قد يؤدي فقدان التوازن ولو لثوان إلى السقوط والإصابات والكسور. وأظهرت مراجعة منهجية وتحليل نشر في دورية The Journals of Gerontology Series A عام 2024 وشمل 184 دراسة أن انخفاض ضغط الدم الانتصابي ارتبط بزيادة خطر السقوط بنحو 39% في 12 شهراً، مما يؤكد أهمية تقييم اضطرابات القلب والأوعية الدموية لدى كبار السن الذين يتعرضون للسقوط. ولهذا فإن الدوخة المتكررة أو السقوط غير المفسر لدى المسن يستحقان تقييماً طبياً بدلاً من افتراض أنهما نتيجة طبيعية للتقدم في العمر.

متى يحتاج المريض إلى تقييم طبي؟ يشخص انخفاض الضغط الانتصابي أساساً بقياس ضغط الدم بعد الاستلقاء ثم بعد الوقوف. وأشارت مراجعة وموقف خبراء نشرا في دورية ريفيو نورولوجيك عام 2024 إلى أن القياس قد يحتاج إلى التكرار في أوقات مختلفة إذا كانت الأعراض متكررة رغم أن النتيجة الأولى طبيعية. وقد يستخدم اختبار الطاولة المائلة عندما يبقى الاشتباه قائما رغم عدم ظهور الانخفاض في القياس المعتاد. ويبدأ التقييم كذلك بمراجعة الأدوية والتاريخ المرضي. وقد يطلب الطبيب فحوصا بحسب الأعراض والسبب المحتمل كصورة الدم للكشف عن فقر الدم وفحوص سكر الدم والأملاح ووظائف الكلى أو تخطيط القلب إذا استدعت الحالة. أما الدوخة التي تحدث نادرا بعد النهوض السريع وتختفي في ثوان ولا تتكرر ولا يصاحبها إغماء أو أعراض أخرى فيمكن مراقبتها مع النهوض بصورة تدريجية والانتباه إلى شرب السوائل. ويحتاج المريض إلى مراجعة الطبيب إذا تكررت النوبات أو أدت إلى سقوط أو إغماء، بينما تستدعي الدوخة المصحوبة بضعف أو تنمل في جانب واحد أو اضطراب في الكلام تقييما عاجلا. مستمعين الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

يعني انا كان نفسي اغني الكوبليه التالت يا استاذ عاطف، ليه قفلت الاغنيه؟ تخصم

تستمعون إلى صدى الفرات. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

أردوغان يلتقي رئيس مجلس النواب العراقي في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 9 أيلول رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي في العاصمة أنقرة، وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي التركي، وكان اللقاء مغلقا بحضور وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش. وزيرا خارجية سوريا والأردن يبحثان التعاون والتطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي الأربعاء 9 أيلول في العاصمة دمشق سبل تعزيز التعاون بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية. واستقبل الشيباني الصفدي في مطار دمشق الدولي قبل أن يعقد الوزيران مباحثات موسعة في قصر تشرين. وتأتي الزيارة في ظل استمرار التنسيق بين دمشق وعمان بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. أنقرة وواشنطن تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. بحثت تركيا والولايات المتحدة الثلاثاء 8 أيلول فرص التعاون الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمجلس الأعمال التركي الأمريكي الذي عقد في العاصمة أنقرة بمشاركة نائب وزير الخارجية التركي زكي ليفنت جومركجو. وقالت وزارة الخارجية التركية إن الاجتماع تناول فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. قتلى وجرحى إثر انفجار مخزن مؤقت لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قرب سرمدا. قتل 14 شخصا وأصيب أكثر من 10 آخرين الأربعاء 9 أيلول جراء انفجار وقع في مخزن ذخيرة بمنطقة النمرة قرب مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي وفق حصيلة غير نهائية. وأوضحت وزارة الدفاع أن المخزن مؤقت ومخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب تمهيدا لنقلها وفق الإجراءات المعتمدة. وأضافت أن الانفجار أسفر عن إصابة عدد من العاملين في الوزارة فيما تعمل وحداتها على تأمين موقع الحادث، وتوجهت فرق الدفاع المدني والإطفاء إلى المكان لإخماد الحرائق بالتزامن مع انتشار قوى الأمن الداخلي وإغلاق الطرق المؤدية إلى الموقع حفاظا على سلامة المدنيين. ويأتي الانفجار بعد حادثة مماثلة في مدينة بنش بريف إدلب في الأول من أيلول أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة. الأمن الداخلي السوري يضبط مواد مخدرة داخل سيارة مشبوهة ويقبض على مشتبه به في حمص.

ضبطت قوى الأمن الداخلي في حمص الأربعاء 9 أيلول سيارة مشبوهة يشتبه باحتوائها على مواد متفجرة، ليتبين بعد تفتيشها خلوها من المتفجرات والعثور بداخلها على مواد مخدرة. وأحالت الجهات الأمنية السيارة والمواد المضبوطة إلى فرع مكافحة المخدرات، كما ألقت القبض على شخص يشتبه بتورطه في القضية، وتواصل الجهات المختصة ملاحقة شخص آخر لاذ بالفرار بالتزامن مع استمرار التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية.

0: قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددا في ريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 9 أيلول بخمس آليات عسكرية محملة بالجنود داخل قرية المعلقة في ريف القنيطرة. وأفادت مصادر ميدانية بأن القوات نصبت حاجزا مؤقتا بالقرب من مدرسة القرية وبقيت نحو نصف ساعة قبل أن تتابع طريقها إلى الحيران مرورا ببلدة الرفيد. وأضافت المصادر أن الآليات اتجهت شمالا نحو قاعدة تل الأحمر الغربي قبل أن تنسحب باتجاه الأراضي المحتلة. ويأتي التوغل بعد توغل دورية تابعة للاحتلال الثلاثاء في قرية بريقة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث داهمت منزلا وأجرت عمليات تفتيش دون ورود معلومات عن اعتقالات. كما استهدف الاحتلال الاثنين بقذيفتي مدفعية أراضي زراعية جنوب المحافظة. مباحثات سورية ليبية لعودة رحلات الخطوط الجوية الليبية إلى سوريا. بحثت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا الأربعاء 9 أيلول مع وفد من الخطوط الجوية الليبية سبل تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي ومناقشة الموضوعات المرتبطة باتفاقية النقل الجوي بين البلدين. وتناول الاجتماع رغبة الخطوط الجوية الليبية في استئناف رحلاتها إلى سوريا إلى جانب بحث المتطلبات والإجراءات اللازمة للتشغيل. وتأتي المباحثات في إطار تعزيز العلاقات السورية الليبية وإعادة تنشيط حركة النقل الجوي بين البلدين. القوات الحكومية اليمنية تعلن مقتل وأسر قيادات حوثية خططت لمهاجمة باب المندب. أعلنت قوات موالية للحكومة اليمنية الأربعاء 9 أيلول مقتل وأسر عدد من القيادات في جماعة الحوثي. قالت إنهم خططوا لهجوم على مضيق باب المندب الاستراتيجي. وقال الإعلام العسكري التابع لقوات المقاومة الوطنية إن من بين القتلى والأسرى قيادات في خطة الهجوم، فيما أعلنت ألوية العمالقة أسر مرتضى النعمي رئيس الشعبة الطبية لقوات الاحتياط والتدخل السريع التابعة للحوثيين. ولم يصدر عن جماعة الحوثي تعليق فوري على هذه الأنباء، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. أردوغان يهنئ منتخب تركيا للسيدات بعد التتويج ببطولة أوروبا. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان منتخب بلاده للسيدات للكرة الطائرة بعد تتويجه بطلا لبطولة أوروبا 2026. وجاء تتويج المنتخب التركي بعد فوزه على نظيره الإيطالي بثلاثة أشواط مقابل شوطين في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة سنان إرديم الرياضية في إسطنبول. ونجح المنتخب التركي الملقب بسلطانات الشبكة في قلب تأخره مرتين قبل أن يحسم الشوط الفاصل لصالحه بنتيجة 15-10 ويتوج باللقب الأوروبي للمرة الثانية تواليا. وأشاد الرئيس أردوغان بالإنجاز، مؤكدا أن المنتخب حقق إنجازا مهما جعل الشعب التركي فخورا بتتويجه بطلا لأوروبا. وحصلت اللاعبة ميليسا فارغاس على جائزة أفضل لاعبة في البطولة بعد دورها البارز في قيادة المنتخب التركي للاحتفاظ باللقب. وبهذا التتويج ضمن المنتخب التركي تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028.

مثيرة في الجولة الرابعة من الدوري التركي الممتاز. قاد النجم المصري محمد صلاح فريق طرابزونسبور إلى فوز كاسح على جنشار بريليجي بخمسة أهداف دون رد ضمن الجولة الرابعة من الدوري التركي الممتاز. وسجل صلاح الهدف الثاني من ركلة جزاء وصنع الهدف الرابع الذي أحرزه الألباني إرنست موتشي، ورفع طرابزون رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد جنشار بريليجي عند سبع نقاط في المركز السادس. وفي قمة الجولة قلب بشكطاش تأخره أمام مضيفي فنرباجي إلى فوز بهدفين لهدف في ديربي إسطنبول، وتقدم فنرباجي عبر سلوفاكي ميلان سكرينيار قبل أن يدرك رضوان يلمز التعادل لبشكطاش. ثم سجل الصربي دوسان فلاهوفيتش هدف الفوز في الدقيقة 73، ورفع بشكطاش رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني مؤقتاً، بينما تجمد رصيد فنرباهجي عند 6 نقاط. وكان جلاتاسراي قد حافظ على صدارة الترتيب بعد فوزه الصعب على بشاك شهير بثلاثة أهداف لهدفين. وفي مباريات أخرى فاز قجائلي على سامسون سبور بهدف دون رد، وتشورم على أيوب سبور بثلاثة أهداف نظيفة، بينما تعادل قاسم باشا مع آمد سبور بهدفين لمثلهما.

أرسنال يحسم ديربي لندن وتعادل مثير بين إيفرتون ومانشستر يونايتد. قلب أرسنال تأخره أمام مضيف تشيلسي إلى فوز بهدفين لهدف في ديربي لندن ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ورفع أرسنال رصيده إلى 9 نقاط متساويا مع مانشستر سيتي في الصدارة، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 6 نقاط. وفي مباراة مثيرة خطف إيفرتون تعادلا قاتلا من ضيفه مانشستر يونايتد.

يونايتد بهدفين لمثلهما، وسجلا لمانشستر يونايتد برايان بيومو وبنجامين سيسكو، بينما أحرز لإيفرتون تيريك جورد وأنسيلي ميتلاند نايلز في الوقت بدل الضائع. وواصل مانشستر سيتي انتصاراته بفوزه على كونفنتري سيتي بهدف دون رد سجله النرويجي إيرلينغ هالاند ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة. وحقق ليفربول فوزه الأول في الدوري بتغلبه على إبسوتش تاون بهدفين نظيفين سجلهما السويدي ألكسندر إيساك خلال أول 9 دقائق. وفي مباريات أخرى تعادل توتنهام مع نوتنغهام فورست دون أهداف، وبرينتفورد مع سندرلاند، وبرايتون مع ليدز بهدف لمثله، فيما تعادل نيوكاسل مع بورنموث بهدفين لمثلهما. وفاز كريستال بالاس على فولهام بثلاثة أهداف لهدفين. إنتر يقلب تأخره أمام نابولي، وروما يتصدر الدوري الإيطالي.

حقق إنتر ميلان ريمونتادا مثيرة أمام نابولي، وقلب تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثة أهداف لهدفين ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي. وسجل لاوتارو مارتينيز هدفين وماركوس تورام هدفا لإنتر، بينما أحرز ماتيو بوليتانو وراسموس هويلوند هدفين نابولي، ورفع إنتر رصيده إلى 90 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف روما. وفي مباراة أخرى قلب روما تأخره أمام أتلانتا إلى فوز بهدفين لهدف بفضل هدفي ماريو هيرموسو وماتياس سولي في الدقائق الأخيرة، ورفع روما رصيده إلى 90 نقاط ليتصدر الدوري بفارق الأهداف أمام إنتر. كما قلب كومو تأخره أمام جينوا إلى فوز كبير بأربعة أهداف، ورفع كومو رصيده إلى 70 نقاط فيما بقي جينوا دون نقاط بعد ثلاث خسائر متتالية. أتلتيك بلباو يكتسح أتلتيكو مدريد وبيتيس يهزم ريال مدريد. ألحق أتلتيك بلباو الهزيمة الأولى بأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني بعدما اكتسحه بثلاثة أهداف دون رد ضمن الجولة الرابعة، وسجل نيكو ويليامز وروبرت نافارو وويهان سانسيت أهداف بلباو ليرفع الفريق رصيده إلى 6 نقاط مقابل 7 لأتلتيكو. وفي مباراة أخرى تلقى ريال مدريد خسارته الأولى في الدوري بسقوطه أمام ريال بيتيس بهدف دون رد، وسجل تروي بارت هدف المباراة الوحيد قبل أن يهدر كيليان مبابي ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، وتجمد رصيد ريال مدريد عند 9 نقاط فيما رفع بيتيس رصيده إلى 9.

مارسيليا يسقط أمام باريس إف سي، وموناكو يهزم باريس سان جيرمان. سقط أولمبيك مارسيليا أمام ضيفه باريس إف سي بثلاثة أهداف لهدفين ضمن الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، وسجل أمين غويري هدف مارسيليا، بينما أحرز لاسين سينايوكو أهداف باريس إف سي الثلاثة ليحقق هاتريك ويقود فريقه إلى المركز الثاني برصيد 7 نقاط. وتجمد رصيد مارسيليا عند 3 نقاط في المركز 11. وفي مباراة أخرى تلقى باريس سان جيرمان خسارته الأولى هذا الموسم أمام ضيفه موناكو بهدفين لهدف، وسجل ماركيونيوس هدف باريس فيما أحرز نازينيو وستانيس إيدومبو هدفي موناكو، ورفع موناكو رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة، بينما بقي باريس سان جيرمان بنقطتين في المركز 12. بايرن يتعثر أمام شالكي، وإلفرسبيرغ يواصل مفاجآته.

تعثر بايرن ميونخ أمام مضيفي شالكي بالتعادل السلبي ضمن الجولة الثانية من الدوري الألماني، ورفع بايرن رصيده لأربع نقاط في المركز الرابع، بينما حصد شالكي أول نقطة له هذا الموسم. وفي مباراة أخرى حقق إلفرسبيرغ الصاعد فوزه الثاني تواليا بعدما قلب تأخره أمام بوروسيا مونشنغلادباخ من 2-3 إلى فوز 4-3، ورفع إلفرسبيرغ رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث. وفي أبرز النتائج، فاز باير ليفركوزن على يونيون برلين 4 أهداف دون رد، وبوروسيا دورتموند على هوفنهايم 3 أهداف. وفيردر بريمينغ على لايبزيغ 3 أهداف، وفرايبورغ على بادربورن 1 أهداف. أنتونيلي يتوج بجائزة إيطاليا الكبرى في الفورمولا 1. حقق الإيطالي كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس فوزا تاريخيا بجائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا 1 على حلبة مونزا، وانطلق أنتونيلي من المركز 19 قبل أن يشق طريقه إلى الصدارة ويحقق فوزه 7 هذا الموسم، وبات أول إيطالي يفوز بسباق مونزا منذ عام 1966، وحل جورج راسل ثانيا وماكس فيرستابن ثالثا.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس مجلس النواب العراقي في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 9 أيلول رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي في العاصمة أنقرة، وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي التركي، وكان اللقاء مغلقا بحضور وزير الخارجية هكان فيدان ورئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش. وزيرا خارجية سوريا والأردن يبحثان التعاون والتطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي الأربعاء 9 أيلول في العاصمة دمشق سبل تعزيز التعاون بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية. واستقبل الشيباني الصفدي في مطار دمشق الدولي قبل أن يعقد الوزيران مباحثات موسعة في قصر تشرين. وتأتي الزيارة في ظل استمرار التنسيق بين دمشق وعمان بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. أنقرة وواشنطن تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. بحثت تركيا والولايات المتحدة الثلاثاء 8 أيلول فرص التعاون الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمجلس الأعمال التركي الأمريكي الذي عقد في العاصمة أنقرة بمشاركة نائب وزير الخارجية التركي زكي ليفنت جومركجو. وقالت وزارة الخارجية التركية إن الاجتماع تناول فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. قتلى وجرحى إثر انفجار مخزن مؤقت لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قرب سرمدا. قتل 14 شخصا وأصيب أكثر من 10 آخرين الأربعاء 9 أيلول جراء انفجار وقع في مخزن ذخيرة بمنطقة النمرة قرب مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي وفق حصيلة غير نهائية. وأوضحت وزارة الدفاع أن المخزن مؤقت ومخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب تمهيدا لنقلها وفق الإجراءات المعتمدة. وأضافت أن الانفجار أسفر عن إصابة عدد من العاملين في الوزارة فيما تعمل وحداتها على تأمين موقع الحادث، وتوجهت فرق الدفاع المدني والإطفاء إلى المكان لإخماد الحرائق بالتزامن مع انتشار قوى الأمن الداخلي وإغلاق الطرق المؤدية إلى الموقع حفاظا على سلامة المدنيين. ويأتي الانفجار بعد حادثة مماثلة في مدينة بنش بريف إدلب في 1 أيلول أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة. الأمن الداخلي السوري يضبط مواد مخدرة داخل سيارة مشبوهة ويقبض على مشتبه به في حمص. ضبطت قوى الأمن الداخلي في حمص الأربعاء 9 أيلول سيارة مشبوهة يشتبه باحتوائها على مواد متفجرة، ليتبين بعد تفتيشها خلوها من المتفجرات والعثور بداخلها على مواد مخدرة. وأحالت الجهات الأمنية السيارة والمواد المضبوطة إلى فرع مكافحة المخدرات، كما ألقت القبض على شخص يشتبه بتورطه في القضية، وتواصل الجهات المختصة ملاحقة شخص آخر لاذ بالفرار بالتزامن مع استمرار التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية.

0: قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددا في ريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 9 أيلول بخمس آليات عسكرية محملة بالجنود داخل قرية المعلقة في ريف القنيطرة. وأفادت مصادر ميدانية بأن القوات نصبت حاجزا مؤقتا بالقرب من مدرسة القرية وبقيت نحو نصف ساعة قبل أن تتابع طريقها إلى الحيران مرورا ببلدة الرفيد. وأضافت المصادر أن الآليات اتجهت شمالا نحو قاعدة تل الأحمر الغربي قبل أن تنسحب باتجاه الأراضي المحتلة. ويأتي التوغل بعد توغل دورية تابعة للاحتلال الثلاثاء في قرية بريقة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث داهمت منزلا وأجرت عمليات تفتيش دون ورود معلومات عن اعتقالات. كما استهدف الاحتلال الاثنين بقذيفتي مدفعية أراضي زراعية جنوب المحافظة. مباحثات سورية ليبية لعودة رحلات الخطوط الجوية الليبية إلى سوريا. بحثت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا الأربعاء 9 أيلول مع وفد من الخطوط الجوية الليبية سبل تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي ومناقشة الموضوعات المرتبطة باتفاقية النقل الجوي بين البلدين. وتناول الاجتماع رغبة الخطوط الجوية الليبية في استئناف رحلاتها إلى سوريا إلى جانب بحث المتطلبات والإجراءات اللازمة للتشغيل. وتأتي المباحثات في إطار تعزيز العلاقات السورية الليبية وإعادة تنشيط حركة النقل الجوي بين البلدين. القوات الحكومية اليمنية تعلن مقتل وأسر قيادات حوثية خططت لمهاجمة باب المندب. أعلنت قوات موالية للحكومة اليمنية الأربعاء 9 أيلول مقتل وأسر عدد من القيادات في جماعة الحوثي. قالت إنهم خططوا لهجوم على مضيق باب المندب الاستراتيجي. وقال الإعلام العسكري التابع لقوات المقاومة الوطنية إن من بين القتلى والأسرى قيادات في خطة الهجوم، فيما أعلنت ألوية العمالقة أسر مرتضى النعمي رئيس الشعبة الطبية لقوات الاحتياط والتدخل السريع التابعة للحوثيين. ولم يصدر عن جماعة الحوثي تعليق فوري على هذه الأنباء، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. سعيت إلى أن كدت أن تعل الدمى، سعيت إلى أن كدت أن تعل الدمى، وعدت وما أعقبت إلا التندما. سعيت إلى أن كدت أن تعل الدمى، وعدت وما أعقبت إلا التندما. لحى الله عهد القاسطين الذي به تهدم من بنياننا ما تهدما. لحى الله عهد القاسطين الذي به تهدم من بنياننا ما تهدما. إذا شئت أن تلقى السعادة بينهم فلا تك مصريا ولا تك مسلما. إذا شئت أن تلقى السعادة بينهم فلا تك سوريا ولا تك مسلما. سلام على الدنيا سلام مودع، سلام على الدنيا سلام مودع، رأى في ظلام القبر أنسا ومغنما. أضرت به الأولى فهام بأختها، فإن ساءت الأخرى فويلاه منهما. أضرت به الأولى فهام بأختها، فإن ساءت الأخرى فويلاه منهما. فهبي رياح الموت نكبا وأطفئي سراج حياتي قبل أن يتحطما. فهبي رياح الموت نكبا وأطفئي سراج حياتي قبل أن يتحطما. فما عصمتني من زماني فضائلي، فما عصمتني من زماني فضائلي، ولكن رأيت الموت للحر أعصما.

فيا قلب لا تجزع إذا عضك الأسى، فيا قلب لا تجزع إذا عضك الأسى، فإنك بعد اليوم لن تتألما. ويا عين قد آن الجمود لمدمعي، فلا سيل دمع تسكبين ولا دما. ويا يد ما كلفتك البسط مرة، لذي منة أولى الجميل وأنعما. فلله ما أحلاك في أنمل البلا، فلله ما أحلاك في أنمل البلا، وإن كنت أحلى في الطروس وأكرما. ويا قدمي ما سرت بي لمذلة، ولم ترتقي إلا إلى العز سلما. فلا تبطئي سيرا إلى الموت، واعلمي بأن كريم القوم من مات مكرما. فلا تبطئي سيرا إلى الموت، واعلمي بأن كريم القوم من مات مكرما. ويا نفس كم جشمتك الصبر والرضا، وجشمتني أن ألبس المجد معلما. ويا نفس كم جشمتك الصبر والرضا، وجشمتني أن ألبس المجد معلما. فما استطعت أن تستمرئي مر طعمه، وما استطعت بين القوم أن أتقدما. فهذا فراق بيننا فتجملي، فإن الردى أحلى مذاقا ومطعما. ويا صدرك

حلت بذاتك ضيقة، وكم جال في أنحائك الهم وارتمى، فهل لا ترى في ضيقة القبر فسحة؟ فهل لا ترى في ضيقة القبر فسحة تنفس عنك الكرب إن بت مبرما؟ ويا قبر لا تبخل برد تحية على صاحب أوفى علينا وسلما. وهيهات يأتي الحي للميت زائرا، فإني رأيت الود في الحي أسقما. ويا أيها النجم الذي طال سهده وقد أخذت منه السرى أين يمما، لعلك لا تنسى عهود منادم تعلم منك السهد والأين كلما. ويا أيها النجم الذي طال سهده وقد أخذت منه السرى أين يمما، لعلك لا تنسى عهود منادم تعلم منك السهد والأين كلما. حافظ إبراهيم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس مجلس النواب العراقي في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 9 أيلول رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي في العاصمة أنقرة، وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي التركي، وكان اللقاء مغلقا بحضور وزير الخارجية هكان فيدان ورئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش. وزيرا خارجية سوريا والأردن يبحثان التعاون والتطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي الأربعاء 9 أيلول في العاصمة دمشق سبل تعزيز التعاون بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية. واستقبل الشيباني الصفدي في مطار دمشق الدولي قبل أن يعقد الوزيران مباحثات موسعة في قصر تشرين. وتأتي الزيارة في ظل استمرار التنسيق بين دمشق وعمان بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. أنقرة وواشنطن تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. بحثت تركيا والولايات المتحدة الثلاثاء 8 أيلول فرص التعاون الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمجلس الأعمال التركي الأمريكي الذي عقد في العاصمة أنقرة بمشاركة نائب وزير الخارجية التركي زكي ليفنت جومركجو. وقالت وزارة الخارجية التركية إن الاجتماع تناول فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. قتلى وجرحى إثر انفجار مخزن مؤقت لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قرب سرمدا. قتل 14 شخصا وأصيب أكثر من 10 آخرين الأربعاء 9 أيلول جراء انفجار وقع في مخزن ذخيرة بمنطقة النمرة قرب مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي وفق حصيلة غير نهائية. وأوضحت وزارة الدفاع أن المخزن مؤقت ومخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب تمهيدا لنقلها وفق الإجراءات المعتمدة. وأضافت أن الانفجار أسفر عن إصابة عدد من العاملين في الوزارة فيما تعمل وحداتها على تأمين موقع الحادث. وتوجهت فرق الدفاع المدني والإطفاء إلى المكان لإخماد الحرائق بالتزامن مع انتشار قوى الأمن الداخلي وإغلاق الطرق المؤدية إلى الموقع حفاظا على سلامة المدنيين. ويأتي الانفجار بعد حادثة مماثلة في مدينة بنش بريف إدلب في 1 أيلول أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة. الأمن الداخلي السوري يضبط مواد مخدرة داخل سيارة مشبوهة ويقبض على مشتبه به في حمص. ضبطت قوى الأمن الداخلي في حمص الأربعاء 9 أيلول سيارة مشبوهة يشتبه باحتوائها على مواد متفجرة، ليتبين بعد تفتيشها خلوها من المتفجرات والعثور بداخلها على مواد مخدرة. وأحالت الجهات الأمنية السيارة والمواد المضبوطة إلى فرع مكافحة المخدرات، كما ألقت القبض على شخص يشتبه بتورطه في القضية، وتواصل الجهات المختصة ملاحقة شخص آخر لاذ بالفرار بالتزامن مع استمرار التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددا في ريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 9 أيلول بخمس آليات عسكرية محملة بالجنود داخل قرية المعلقة في ريف القنيطرة. وأفادت مصادر ميدانية بأن القوات نصبت حاجزا مؤقتا بالقرب من مدرسة

0: رأست القرية وبقيت نحو نصف ساعة قبل أن تتابع طريقها إلى الحيران مرورا ببلدة الرفيد. وأضافت المصادر أن الآليات اتجهت شمالا نحو قاعدة تل الأحمر الغربي قبل أن تنسحب باتجاه الأراضي المحتلة. ويأتي التوغل بعد توغل دورية تابعة للاحتلال الثلاثاء في قرية بريقة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث داهمت منزلا وأجرت عمليات تفتيش دون ورود معلومات عن اعتقالات. كما استهدف الاحتلال الاثنين بقذيفتي مدفعية أراضي زراعية جنوب المحافظة. مباحثات سورية ليبية لعودة رحلات الخطوط الجوية الليبية إلى سوريا. بحثت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا الأربعاء 9 أيلول مع وفد من الخطوط الجوية الليبية سبل تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي ومناقشة الموضوعات المرتبطة باتفاقية النقل الجوي بين البلدين. وتناول الاجتماع رغبة الخطوط الجوية الليبية في استئناف رحلاتها إلى سوريا، إلى جانب بحث المتطلبات والإجراءات اللازمة للتشغيل. وتأتي المباحثات في إطار تعزيز العلاقات السورية الليبية وإعادة تنشيط حركة النقل الجوي بين البلدين. القوات الحكومية اليمنية تعلن مقتل وأسر قيادات حوثية خططت لمهاجمة باب المندب. أعلنت قوات موالية للحكومة اليمنية الأربعاء 9 أيلول مقتل وأسر عدد من القيادات في جماعة الحوثي. قالت إنهم خططوا لهجوم على مضيق باب المندب الاستراتيجي. وقال الإعلام العسكري التابع لقوات المقاومة الوطنية إن من بين القتلى والأسرى قيادات في خطة الهجوم، فيما أعلنت ألوية العمالقة أسر مرتضى النعمي رئيس الشعبة الطبية لقوات الاحتياط والتدخل السريع التابعة للحوثيين. ولم يصدر عن جماعة الحوثي تعليق فوري على هذه الأنباء، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب، قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أرق على أرق ومثلي يأرق، أرق على أرق ومثلي يأرق، أرق على أرق ومثلي يأرق،

وجوا يزيد وعبرة تترقرق، أرق على أرق ومثلي يأرق، وجوا يزيد وعبرة تترقرق، جهد الصبابة أن تكون كما أرى، عين مسهدة وقلب يخفق، جهد الصبابة أن تكون كما أرى، عين مسهدة وقلب يخفق، ما لاح برق أو ترنم طائر إلا انثنيت ولي فؤاد شيق، جربت من نار الهوى ما تنطفي نار الغضا وتكل عما تحرق، وعذلت أهل العشق حتى ذقته فعجبت كيف يموت من لا يعشق، وعذلت أهل العشق حتى ذقته فعجبت كيف يموت من لا يعشق، وعذرتهم وعرفت ذنبي أنني عيرتهم فلقيت فيه ما لقوا، وعذرتهم وعرفت ذنبي أنني عيرتهم فلقيت فيه ما لقوا.

أبني أبينا نحن أهل منازل، أبني أبينا نحن أهل منازل، أبدا غراب البين فيها ينعق. نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا، نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. أين الأكاسرة الجبابرة الأولى، أين الأكاسرة الجبابرة الأولى، كنز الكنوز فما بقين ولا بقوا، من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه لحد ضيق. خرس إذا نودوا، خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق، والموت آت والنفوس نفائس، والمستغر بما لديه الأحمق. والموت آت والنفوس نفائس، والمستعز بما لديه الأحمق. والمرء يأمل والحياة شهية، والشيب أوقر والشبيبة أنزق. والمرء يأمل والحياة شهية، والشيب أوقر والشبيبة أنزق. ولقد بكيت على الشباب ولمتي مسودة، ولماء وجهي رونق. ولقد بكيت على الشباب ولمتي مسودة، ولماء وجهي رونق. حذرا عليه قبل يوم فراقه، حذرا عليه قبل يوم فراقه، حتى لكدت بماء جفني أشرق.

أما بنو أوس بن معن بن الرضا فأعز من تحدى إليه الأينق، كبرت حول ديارهم لما بدت منها الشموس وليس فيها المشرق، وعجبت من أرض سحاب أكفهم من فوقها وصخورها لا تورق، وعجبت من أرض سحاب أكفهم من فوقها وصخورها لا تورق، وتفوح من طيب الثناء روائح لهم بكل مكانة تستنشق، مسكية النفحات إلا أنها وحشية بسواهم لا تعبق، أمريد مثل محمد في عصرنا لا تبلنا بطلاب ما لا يلحق، لم يخلق الرحمن مثل محمد أبدا وظني أنه لا يخلق، لم يخلق الرحمن مثل محمد أبدا وظني أنه لا يخلق، يا ذا الذي يهب الجزيل وعنده أني عليه بأخذه أتصدق، أمطر علي سحاب جودك ثرة وانظر إلي برحمة لا أغرق، كذب ابن فاعلة يقول بجهله مات الكرام وأنت حي ترزق، كذب ابن فاعلة يقول بجهله مات الكرام وأنت حي ترزق. أبو الطيب المتنبي أحمد بن الحسين.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس مجلس النواب العراقي في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 9 أيلول رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي في العاصمة أنقرة، وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي التركي، وكان اللقاء مغلقا بحضور وزير الخارجية هكان فيدان ورئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش. وزيرا خارجية سوريا والأردن يبحثان التعاون والتطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي الأربعاء 9 أيلول في العاصمة دمشق سبل تعزيز التعاون بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية. واستقبل الشيباني الصفدي في مطار دمشق الدولي قبل أن يعقد الوزيران مباحثات موسعة في قصر تشرين. وتأتي الزيارة في ظل استمرار التنسيق بين دمشق وعمان بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. أنقرة وواشنطن تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. بحثت تركيا والولايات المتحدة الثلاثاء 8 أيلول فرص التعاون الرامية إلى تعزيز العلاقات.

العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمجلس الأعمال التركي الأمريكي الذي عقد في العاصمة أنقرة بمشاركة نائب وزير الخارجية التركي زكي ليفنت جومركجو. وقالت وزارة الخارجية التركية إن الاجتماع تناول فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. قتلى وجرحى إثر انفجار مخزن مؤقت لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قرب سرمدا. قتل 14 شخصا وأصيب أكثر من 10 آخرين الأربعاء 9 أيلول جراء انفجار وقع في مخزن ذخيرة بمنطقة النمرة قرب مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي وفق حصيلة غير نهائية. وأوضحت وزارة الدفاع أن المخزن مؤقت ومخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب تمهيدا لنقلها وفق الإجراءات المعتمدة. وأضافت أن الانفجار أسفر عن إصابة عدد من العاملين في الوزارة فيما تعمل وحداتها على تأمين موقع الحادث. وتوجهت فرق الدفاع المدني والإطفاء إلى المكان لإخماد الحرائق بالتزامن مع انتشار قوى الأمن الداخلي وإغلاق الطرق المؤدية إلى الموقع حفاظا على سلامة المدنيين. ويأتي الانفجار بعد حادثة مماثلة في مدينة بنش بريف إدلب في الأول من أيلول أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة. الأمن الداخلي السوري يضبط مواد مخدرة داخل سيارة مشبوهة ويقبض على مشتبه به في حمص. ضبطت قوى الأمن الداخلي في حمص الأربعاء 9 أيلول سيارة مشبوهة يشتبه باحتوائها على مواد متفجرة ليتبين بعد تفتيشها خلوها من المتفجرات والعثور بداخلها على مواد مخدرة. وأحالت الجهات الأمنية السيارة والمواد المضبوطة إلى فرع مكافحة المخدرات، كما ألقت القبض على شخص يشتبه بتورطه في القضية. وتواصل الجهات المختصة ملاحقة شخص آخر لاذ بالفرار بالتزامن مع استمرار التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددا في ريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 9 أيلول بخمس آليات عسكرية محملة بالجنود داخل قرية المعلقة في ريف القنيطرة. وأفادت مصادر ميدانية بأن القوات نصبت حاجزا مؤقتا بالقرب من مدرسة القرية وبقيت نحو نصف ساعة قبل أن تتابع طريقها إلى الحيران مرورا ببلدة الرفيد. وأضافت المصادر أن الآليات اتجهت شمالا نحو قاعدة تل الأحمر الغربي قبل أن تنسحب باتجاه الأراضي المحتلة. ويأتي التوغل بعد توغل دورية تابعة للاحتلال الثلاثاء في قرية بريقة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث داهمت منزلا وأجرت عمليات تفتيش دون ورود معلومات عن اعتقالات. كما استهدف الاحتلال الاثنين بقذيفتي مدفعية أراضي زراعية جنوب المحافظة.

0: مباحثات سورية ليبية لعودة رحلات الخطوط الجوية الليبية إلى سوريا. بحثت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا الأربعاء 9 أيلول مع وفد من الخطوط الجوية الليبية سبل تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي ومناقشة الموضوعات المرتبطة باتفاقية النقل الجوي بين البلدين. وتناول الاجتماع رغبة الخطوط الجوية الليبية في استئناف رحلاتها إلى سوريا إلى جانب بحث المتطلبات والإجراءات اللازمة للتشغيل. وتأتي المباحثات في إطار تعزيز العلاقات السورية الليبية وإعادة تنشيط حركة النقل الجوي بين البلدين. القوات الحكومية اليمنية تعلن مقتل وأسر قيادات حوثية خططت لمهاجمة باب المندب. أعلنت قوات موالية للحكومة اليمنية الأربعاء 9 أيلول مقتل وأسر عدد من القيادات في جماعة الحوثي. قالت إنهم خططوا لهجوم على مضيق باب المندب الاستراتيجي. وقال الإعلام العسكري التابع لقوات المقاومة الوطنية إن من بين القتلى والأسرى قيادات في خطة الهجوم، فيما أعلنت ألوية العمالقة أسر مرتضى النعمي رئيس الشعبة الطبية لقوات الاحتياط والتدخل السريع التابعة للحوثيين. ولم يصدر عن جماعة الحوثي تعليق فوري على هذه الأنباء، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب، قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أرق على أرق ومثلي يأرق، أرق على أرق ومثلي يأرق، أرق على أرق ومثلي يأرق، وجوا يزيد وعبرة تترقرق. أرق على أرق ومثلي يأرق، وجوا يزيد وعبرة تترقرق، جهد الصبابة أن تكون كما أرى، عين مسهدة وقلب يخفق. جهد الصبابة أن تكون كما أرى، عين مسهدة وقلب يخفق. ما لاح برق أو ترنم طائر إلا انثنيت ولي فؤاد شيق. جربت من نار الهوى ما تنطفي، نار

الغضا وتكل عما تحرق وعذلت أهل العشق حتى ذقته فعجبت كيف يموت من لا يعشق وعذلت أهل العشق حتى ذقته فعجبت كيف يموت من لا يعشق وعذرتهم وعرفت ذنبي أنني عيرتهم فلقيت فيه ما لقوا وعذرتهم وعرفت ذنبي أنني عيرتهم فلقيت فيه ما لقوا.

أبني أبينا نحن أهل منازل، أبني أبينا نحن أهل منازل، أبدا غراب البين فيها ينعق، نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا، نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. أين الأكاسرة الجبابرة الأولى، أين الأكاسرة الجبابرة الأولى، كنز الكنوز فما بقين ولا بقوا، من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه لحد ضيق. خرس إذا نودوا، خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق، والموت آت والنفوس نفائس، والمستغر بما لديه الأحمق، والموت آت والنفوس نفائس، والمستعز بما لديه الأحمق، والمرء يأمل والحياة شهية، والشيب أوقر والشبيبة أنزق، والمرء يأمل والحياة شهية، والشيب أوقر والشبيبة أنزق، ولقد بكيت على الشباب ولمتي مسودة، ولماء وجهي رونق، ولقد بكيت على الشباب ولمتي مسودة ولماء وجهي رونق، حذرا عليه قبل يوم فراقه، حذرا عليه قبل يوم فراقه، حتى لكدت بماء جفني أشرق.

أما بنو أوس بن معن بن الرضا فأعز من تحدى إليه الأينق، كبرت حول ديارهم لما بدت منها الشموس وليس فيها المشرق، وعجبت من أرض سحاب أكفهم من فوقها وصخورها لا تورق، وعجبت من أرض سحاب أكفهم من فوقها وصخورها لا تورق، وتفوح من طيب الثناء روائح لهم بكل مكانة تستنشق، مسكية النفحات إلا أنها وحشية بسواهم لا تعبق، أمريد مثل محمد في عصرنا لا تبلنا بطلاب ما لا يلحق، لم يخلق الرحمن مثل محمد أبدا وظني أنه لا يخلق، لم يخلق الرحمن مثل محمد أبدا وظني أنه لا يخلق، يا ذا الذي يهب الجزيل وعنده أني عليه بأخذه أتصدق، أمطر علي سحاب جودك ثرة وانظر إلي برحمة لا أغرق، كذب ابن فاعلة يقول بجهله مات الكرام وأنت حي ترزق، كذب ابن فاعلة يقول بجهله مات الكرام وأنت حي ترزق. أبو الطيب المتنبي أحمد بن الحسين.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس مجلس النواب العراقي في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 9 أيلول رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي في العاصمة أنقرة، وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي التركي، وكان اللقاء مغلقا بحضور وزير الخارجية هكان فيدان ورئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش. وزيرا خارجية سوريا والأردن يبحثان التعاون والتطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي الأربعاء 9 أيلول في العاصمة دمشق سبل تعزيز التعاون بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية. واستقبل الشيباني الصفدي في مطار دمشق الدولي قبل أن يعقد الوزيران مباحثات موسعة في قصر تشرين. وتأتي الزيارة في ظل استمرار التنسيق بين دمشق وعمان بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. أنقرة وواشنطن تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. بحثت تركيا والولايات المتحدة الثلاثاء 8 أيلول فرص التعاون الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمجلس الأعمال التركي الأمريكي الذي عقد في العاصمة أنقرة بمشاركة نائب وزير الخارجية التركي زكي ليفنت جومركجو. وقالت وزارة الخارجية التركية إن الاجتماع تناول فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. قتلى